كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة كيف ما نقولوا، اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقولوا كنيسة نعنوا به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمعوا عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح، لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة، أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه، وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله. يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أنا كنت نشيطة بتحرك كتير وكان طول الوقت عندي طاقة لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجات دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
3: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
2: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: غالبا احنا البنات لما بيبقى عندنا مناسبه مهمه بنفتح دولاب اللبس وننزله كله على السرير ونبتدي ندور فيه ونشوف ايه الحلو اللي ينفع نجربه وايه اللي مش حلو نتخلص منه، حسب بقى ده وسع قدم ما بقاش على الموضه بنتخلص منه ونتحمس ننزل نشتري لبس جديد ندخله لدولابنا. كمان افكارنا محتاجين نعمل فيها كده، من وقت للتاني محتاجين ندعبس وندور فيها ونشوف ايه الافكار القديمه المغلوطه الباليه البايظه نتخلص منها ونرميها وندخل لأذهاننا أفكار جديدة صحيحة مظبوطة نعيش بيها. أناقة مظهرنا مهمة لكن الأهم بكتير أناقة أفكارنا، ودي بس مجرد فكرة.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده.

0: أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين: تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
1: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
0: وما الأجسام الحية كلها سواء؟ فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات: يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: حقيقة النسبية اللي الناس بتقولها النهاردة وبتنادي بيها حقيقة هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هي مشكلة الأخلاق. يعني علشان أعرف الصح من الغلط أو أعرف الحقيقة أو أعرف الأخلاق أنا مش هعرف أقيس، لأن ما عنديش أي مقياس، كل شيء نسبي. فدلوقتي هيكون قتل الأطفال ممكن يبقى في حتة تاني كويس، مش حاجة وحشة، أو ممكن أنه يكون القتل أو ممكن يكون أي نوع من أنواع الحاجات اللي بنقول عليها شر، هتكون في الحالة دي ما نقدرش نحكم عليها ونقول إن هي شر. معنى الكلام ده إنه وارد جداً إن يكون واحد زي هتلر راجل بريء، مفيش أي مشكلة، لأن النسبية ممكن تبرأه. واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن نبرأها هي حضارات كتيرة قوي قامت بأفعال غلط وشر كتير. خلاصة إنه من غير وجود مقياس، ولو كل شيء نسبي، يبقى مفيش حاجة اسمها أخلاق، مفيش حاجة اسمها صح وغلط، يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: نادي الليل، عصف رياح وحل الويل، صار مواج وميل الميل،
1: ودوا هالميل.

0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: النفسية محتاجة أمان. الأمان واحد من الاحتياجات النفسية الأساسية اللي كلنا بنعيش ندور عليها. فأوقات بنحط أماننا بالكامل في المادة، وأوقات تانية بنحط أماننا في العلاقات. وتبدأ المشكلة لما نحاول نستمد الأمان من العلاقات بصورة مرضية. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي مليانة بالأمان، فمش هكون خايف إن الطرف التاني يبعد أو يخون أو يغدر، لكن مطمن لأن العلاقة فيها أمان. كمان عايز أقول إنه العلاقات كل ما كان فيها حدود وحدود صحية، كل ما كان عندي قدرة إني أدي مساحة للطرف التاني إنه يخرج للمجتمع ويتعامل ويكون علاقات أوسع وأبعد مننا. لو عرفنا نحط الحدود دي نلاقي علاقاتنا مليانة بالأمان الصحي. عايز أقول كمان إن إحنا أوقات بنحاول نستمد الأمان عن طريق إننا نسيطر على الطرف التاني. وإنت لو بتسيطر عليك في العلاقة بحجة صداقة، بحجة الحب، بحجة إن بيتخاف عليك، أرفض ده، لأن الدافع الخفي هو محاولة استمداد الأمان من وجودك. أرفض إنه يتسيطر عليك. كمان عايز أحكي وأقول إن العلاقات بتؤمن بمبدأ النمو التدريجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما كان في أمان في العلاقة كل ما كان في انفتاح، وكل ما كان في أمان كل ما كان في خطوات لقدام. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي بعيدة عن الاستنزاف وبعيدة عن السيطرة. عيش علاقات صحية هتلاقي أمان حقيقي.
2: الثامن.
3: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
4: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
3: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سوا.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق. فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد، فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر، حرا في اختياره، وعزم في قلبه أن يصون فتاته، فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.

ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى.

تعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم ومن جديد وقالوا عنه. أهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لأني هو الغير محدود، هو الأزلي الأبدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيرة جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقة نغطيه، لأني هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد، مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة، لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح. لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقه النهارده القسيس اسحاق سعد. اهلا بيك يا قسيس.
1: اهلا بيك يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاكي.
0: وانا جدا بتبسط في كل مره تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع عامل برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقه نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقه ليه خلصت، انا عايزه اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلاننا بنعلن محبتنا لربنا مش بس بان احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيدي اسحاق، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هم مش سامعيننا ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معانا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي.
1: okay.
0: رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23 احنا كمسيحيين، وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني
1: مزبوط.
0: من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح اللي موجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا بيه، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا، عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح. وهو بيتكلم إلهنا على أن هو الراعي الصالح للشعب. في حزقيال 34 هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله أنه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح. هي دي إضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: اشمعنى الصفة دي؟ يعني أنا هنقل كمان شوية ونحكي أكتر، لكن اشمعنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز أقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس أني فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. اشمعنى الصفة يعني؟
1: أحيانا بنعتبرها صفة، وأحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الأصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق، من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي الصالح. وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، التلات لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، التلاتة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان ده هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح. هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير. وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن الناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده. فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله، أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
0: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي
1: هنتكلم في
0: موضوع الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي. الراعي الغنم, راعي الراعي العادي
1: العادي
0: اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه, ايه صفاته, ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات دي في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب او بيرعى اولاده او يمكن ده يوضح لنا كمان الصوره اكتر. خليكم معانا, هنطلع لترنيمه ونرجع بسرعه نتكلم عن ايه صفات الراعي اللي بتميزه, اللي نقدر نقول الصفه دي تختص بالراعي, ولانها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف اذا كانت فعلا موجوده فيه, فنقدر نقول بملء الفم كده ايوه هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمه ونرجع معاكم.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني، وقالوا عن المسيح الراعي الصالح، والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل، كان بيقول الراعي مش راعي صالح، وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز، الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي، راعي الشركة، راعي الفكرة، راعي لمجموعة أطفال، راعي لكنيسة فيبقى أسيس، راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية، لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحتة اللي كنت بسألك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها، ان في صفات معينة للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت، اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعاية الغنم، يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعاية حاجات مختلفة. لكن الرعاية يعني راعي غنم، الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكم حق انكم تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حتة صغيرة من كلامك، ان في رعاة للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جي في بالي مثلا لما يكون في فريق كرة قدم ويقولك الراعي الرسمي شركة كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي، يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاتنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بيننا، العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح، هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد، ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها، لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي، ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه، ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه، ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه، لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه، يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن، إنجاز التعبير، يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة، غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. كتاب بيركز على
1: الحتة. عايز تقولي انها صفة اصيلة فيه
2: لا تتغير، صفات الله طبعا يعني لا تتغير،
1: يعني احنا في كل الصفات الأحوال بناخدها مكتسبة.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مظبوط.
1: بدرجات معينة حسب الوضع حسب المواقف، لكن هي صفة اصيلة في الله موجودة. صحيح. فيه. وبما ان احنا بنتكلم ان الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد، اذا هي صفة اصيلة في المسيح انه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير، زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية، بني آدم ممكن يحبه وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأنه هو كله محبة، الله محبة، فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير، يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأنه هو متقفل هو جوهره المحبة، فلا تخترقه الكراهية. هو أمين فلا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر، هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة، لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح، ان احبهم الى المنتهى، مش فترة زمنية معينة، مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين، لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الأمانة، أمانة العهد تقتضي أنه يكون أمينا إلى الأبد. هو منذ الأزل أمين حتى قبل أن يوجد الإنسان، وإلى الأبد أمين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته، الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم، لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين, لكن لمة الغنم دي وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول ان ده راعي امين, ان ده راعي عنده امانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنهم.
2: صحيح.
1: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
2: ان هذا الراعي محب, هو بيحب الخراف بتاعته, هو بيحب الرعية بتاعته. فدليل على محبته, احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة, يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته, يعرف يدعوها باسماء هي بتسمع له, وده اللي هنجيله بعد كده. هو بيكلمها وهي بتسمعه, في علاقة رايح جاي, هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص, لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه. ففي كلام رايح جاي, في ناس كتيرة ممكن تتكلم, في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين مش عارف اعمله, مش شاطر زي الرعاة يعني, بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا, يعني
1: في كل
2: مكان في صوت معين, في صفارة معينة, في طريقة معينة بالبق بيعملها, لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوا له حتى, لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم, لأنه معروف بالنسبة لهم, فلأنه محب هو في لغة بينه وبين الرعية بتاعته, في علاقة بينه وبين الرعية بتاعته, لأنه بيحبهم فعارفهم كويس, عارفهم. الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء, مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو رب راعينا كلنا, هو رعينا كلنا, لكن يرعاني أنا بمفردي, ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي, ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي, لأنه بيحبني فعرفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا, لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية, لا تسقط واحدة إلا بإذنه. فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أنه هو بيحبنا, ده معناه أنه هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز, يعني محبة
2: غير مشروط,
1: غير مشروط, أو ما بيميز الراعي, ما بيميز مثلا خروف عن خروف, أو يعني ما بيديش لده محبة زيادة شوية ويدي ده محبة قليلة شوية.
2: صحيح.
1: علشان في حاجة كده يمكن هنحطها جنبنا وإحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح, أوقات بيبقى عندنا فكرة إن هو بيحب اللي قبلوه, بيحب الناس اللي أمنت بيه كمخلص ليهم, بيحب الناس اللي أمنت بيه كالله المسيح بكل الإرسالية بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت, فاللي آمن بالرسالة بتاعته وبالسكة بتاعته هو بيحبهم. اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. أنا ده فكر مغلوط,
2: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا, طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل, لكن بالأخص الآية دي, إنه الله لما بيدي الخير, لما بيقدم المحبة, الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب, هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح, أو مش بيحبه لأنه شرير, هو بيحب الناس كلها, فبيشرق شمسه على الجميع, على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد, هو حب الناس كله بغض النظر هم بيحبوه أو لا, درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا, هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطي أيضا يحبه,
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا, انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة, محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني, بيحبك لذاتك. وحتى انت قلتها أسيس, حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي, وكان هيرعاني برعاية رعاية الراعي المحب لينا.
2: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن الراعي الصالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى.
2: أمين.
1: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
2: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته، يضل براحته، يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية بتاعه حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه، ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا نقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر انه يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه، يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي. تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ أن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عرف منين أن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبه.
1: يعني معاك حق جدا. وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع
2: منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
2: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
2: مزبوط.
1: تحنن عليه. فيعني وانت بتتكلم قسيس حق، المشهد قدام عيني هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته، اللي مشغول بهمومه، واللي مريض، واللي عنده مشاكل في الورث، واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة، واللي بيجري على حاجة في الاخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
2: صحيح.
1: إن الراعي لهم راح تحنن.
2: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد، تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
0: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قالوا عنه.

0: أوقاتك غاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، وإحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة إحنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته إيه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان أمين، والمسيح أمين جدا لا يقدر أن ينكر نفسه، صفة أصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعد عنه. هسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح.
2: صحيح.
1: تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف، يعني هو مش بالذكاء الكامل زي باقي الحيوانات إنجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفايه انه يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس ان الحمار يعرف قنين والسور معلف صاحبه، اما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكله شوية في أنه يعرف طريقه كويس. عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، أنه أحيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكة، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معها، لأنه هو في المقدمة، فهو بيقاتل عنه، هو في المقدمة في الأمام، وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى ورا، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت وتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. وإحنا دايما نقول إحنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو أوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، وأوقات تانية يبقى من وراء القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تانية. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه ندخل بس على فكرة الأعمال كمان شوية، مش بس القيادة. هو بيحمل الضعيف، بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى. طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو، او نبروزه ونحطه في حتة. طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولون برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية القدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة وصفة أيضا أن القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف أو مهمل أو مهمش أو له احتياجات وظروف خاصة بيتعامل معاه بشكل خاص بشكل مميز، وكأنه بيديله محبة أكتر، يديله اهتمام أكتر، عشان عايزه زيه زي إخواته، عايزه صحيح زي إخواته، عايزه قوي زي إخواته، عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: إيه وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفان بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي اتعورت، فاخده وشاله لغاية ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه، بقى بتكعبل بتعور من حاجات في الحياة، من علاقات، من جرح، من فقد، من اي حاجة بتحصل في حياتنا، ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني، وأعرف أمشي وأقف وأعرف أبقى قوية من تاني.
2: مظبوط.
1: يعني قد إيه ده جميل فعلا.
2: أكمل على كلامك، طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحتة.
1: أيوة.
2: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا أنه الصالح، وهو السامر الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عارف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته، صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل، هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه هو يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق الكلمة دي: مهما صرفت، مهما أنفقت، فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقوله مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية، اعتمد على نفسك. لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن، ده قال اصرفوا عليه زي ما انتوا عايزين لغاية لما ارجع انا كمان هوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح، انه معانا لغاية الاخر. هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا، او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا، ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا، وده بيدينا احنا امان واطمئنان، خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت، مش هيرفع ايده عننا في اي وقت، مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت، مش هيبطل يقدم لنا محبة في يوم من الايام، مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام. هو بيفضل يدي لغاية الاخر، لغاية اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا انك جبت سيرة السمير الصالح، لاني حتى السمير الصالح احنا يعني هو رمز. طبعا هي قصة بيحكيها السيد المسيح لتلاميذه، عايز يعلمهم منهم محبة الاخر، محبة الاعداء، محبة القريب. بالاولى لما اشوف حد في وقت ضعف انا اعمل معاه ايه، فكان بيعلمهم من خلال. لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السميري الصالح
2: صحيح
1: هو السيد المسيح.
2: مظبوط.
1: بفتكر معاك يا سيس اسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد، وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود، لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود. لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده، فكان يلاقي حد مريض يشفيه، يلاقي حد مكسور ونفسيته تعبانة يطبطب عليه ويرفعه.
2: صحيح.
1: يرفع من شأن، كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم، كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع
2: طبعاً.
1: وبيديها مكانتها إزاي طبعاً. في مجتمع كان سالب منها مكانتها، يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومه لها. يعني هذا النموذج السامري الصالح، هذا نموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
2: صحيح.
1: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
2: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم الايام. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخدة بالك التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذهوش وما انكرهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة يعني، غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول هم كانوا فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس. وده عناية خاصة حتى باللي انكروا في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني ادم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه أنكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
1: أنا
2: يوصله
1: لسه بحبك،
2: لسه بحبك. واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس رسالة خاصة.
1: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قال له أتحبني ارعى غنمي
2: طبعا.
1: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية،
2: مزبوط.
1: ارعى خرافي، مزبوط. يعني خليك زيي.
2: صحيح.
1: أنا برعى غنمي، أنا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس أنت أن أنا برعاك رغم
2: ضعفاتك
1: ورغم
2: وتهورك
1: بالضبط، لكن أنا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية أنك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح. وكمان ايه بقى يعني لما نعرف ان الراعي الصالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي؟ يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعة بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: الحمد على راديو سم.
1: جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى. وكلام كتير جدا يا أسيس إسحاق، لو قعدنا نقول صفاته وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
2: حلقات كتير،
1: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة قدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفه فيها الراعي الصالح، ده اللي الكتاب قال عنه.
2: صحيح.
1: ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا المعاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة.
2: صحيح.
1: تعالى ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه، هو الراعي الصالح، انا دوري ايه، انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
2: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح ده، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
1: قصدك كمان الصوت اللي ليه تأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا.
2: صحيح.
1: يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
2: صحيح.
1: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
2: مزبوط.
1: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
2: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها ثمن، فزي ما هو عاش ودفع ثمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع الثمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه، لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع الثمن، أنا هو دفع الثمن الأكبر، هو دفع الثمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع ايده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس ان انا اسمع صوته، لكن كمان ان انا اتبعه. مش بس ان انا اسمع صوته واتبعه، لكن انا عليا دور كمان ان انا اثق فيه.
1: هرجع لك لحته اثق فيه عشان اقرا كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها ايه. وبتصلي صلوه جميله جدا، بتقول بشكرك يا الهي لانك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
2: صحيح.
1: اللي نفسي قوي تكمل عليه،
2: احنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروبص أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس
1: وبنام
2: وأبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاه. فكم بالحرى الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام، الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض، كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، ما فيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتير قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا إن احنا نمشي في

0: عند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
1: صحيح.
0: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها رسالة في الختام.
1: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين نديه للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، أنا محتاج أحب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إلي أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر لبعض، بحس إن إحنا أفضل من حد فهو أذاني فأنا ممكن أذيه أما تجنبه، لكن مش بقى أعرف أحط نفسي مكانه عشان أقدر ألتمس للعذر إنه وارد إنه يخطئ، ده بشر وارد إنه يخطئ. أنا زي ما باخد رعاية من ربنا ومساعدة ربنا في حياتي المختلفة، أنا كمان محتاج إن أنا ساعد وأكون بقف وأسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان أستمتع بيها لوحدي. وأنا دايما بحط المصطلح ده لأنه مصطلح مهم جدا من وجهة نظري، هو الأنانية الروحية. احنا احيانا كتيرة قوي بنكون أنانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعاية، بستمتع بكل المحبة، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده. إلهنا في نهاية الزمن هيقول نعيما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان أنت عملت إيه؟ كنت عريان، عملت إيه مع العري بتاعي؟ عملت إيه مع لما لقي حد محتاج؟ عملت إيه لما لقي حد جعان؟ عملت إيه لما لقي حد واقع في مشكلة؟ عملت إيه لما أشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكة معينة؟ أنا عملت إيه مع الناس؟ الأنانية الروحية بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس، لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا. الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش أخويا يبقى محبتي مشكوك فيها. اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع أخويا يبقى أنا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس إن الله صالح راعي صالح، إن يشوفني بقدم الرعاية دي كمان للناس اللي حواليا. نبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق، لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
0: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي، وبرجع اقول لكل حد تاني استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سامه.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الوردة على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوباية شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعت لك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسم لك، أو حد فتح لك الباب، أو شخص قال لك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في تلات مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب, أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: الله يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. واسوأ حاجة مش انك تتغير، اسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهارده، ايه السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرساله اللي هيكون بيسألها لك النهارده. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين تلاتة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيواجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب, واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه, في نقطه كده اسمها النقطه العمياء, يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه, وغالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي ايه؟ النقطه العمياء دي انه الناس شايفه حاجه فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادره تشوفها. فالنقطه العمياء دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادره تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجه في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجه ان كل حاجه حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجه انك ودانك مش قادره تسمعه, ودانك مش قادره تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطه عمياء اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادره تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحله دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده, تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده. إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، الكلمة من زوج او زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية. يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا حقيقة حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت فترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس. فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام، المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا ما اعرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص, انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين, جاية منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. وكمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجه بتبقى ليها تفسير، لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمة، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفة مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة الاسباب، اسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شويه، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجه اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحده من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجة

كتير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف قد كده هو مش باين, فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا مش مناسب, رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف, ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي, انهيار, مشكلة بسيطة او خلاف بسيط, زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله, انسحاب من نقاش صغير, حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه, في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده, ودي جملة خطيرة قوي ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك, لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة, لا انا كده, انا خلاص تمام, انا كده, فبنستسهل, فخلاص انا مش هتغير, انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير وبقول للناس انا مش هتغير, هو انا كده خلاص مفيش امل, مفيش مش هتغير, فانا عصبي, انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شوية مثلا, او ان انت مش متحمس للحاجة, ما بقيتش, انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه, وحتى انا كده دي بتتغير, يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده, انا دي يعني انت كده فعلا, بيتغير عادي, يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا, وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة, ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه, مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه, لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي, لما لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة, ويمكن فعلا تستحق الوقف. فصاحب بقى اخ بيقولك اي حاجة, اقف وقفك, اقف وقول ده صح ده غلط, انت عصبي, فعلا بقيت عصبي ولا ايه اللي حاصل, دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح, مش لان ده مستحيل, لان ده يستحق تسأل نفسك هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انه انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح, دي مش حاجة كويسة, مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط, يعني مفيش حد فينا صح للاخر, يعني ممكن ما صدقش كل الناس, ممكن محتاج اراجع ورا الناس. بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط, انتوا مش شايفين صح, ده بيخلينا نقف كده نسأل طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح, يعني اكيد في حاجة غلط, فمحتاج نقف وقفة نركز فيها هو ايه اللي بيحصل, نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط, يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها, فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا, يبقى السؤال الاصعب ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي, ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه, ليه بنكرر, سوري, ليه بننكر, ليه بننكر الحاجة دي, ليه بننكر اللي الناس بتقوله, وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا, ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا, او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه, ليه بننكر, ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا, ليه بننكر, ليه الحاجة دي احنا بننكرها, ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط, ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا, يا ترى ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية, واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: الغنيلة على راديو صن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة. هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز. فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر. وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. والمشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة. وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي. وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها. فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه؟ ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس. ده وأكنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ. يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول. انا عصبي بس مش زي زمان. لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مقصر بس مش قوي يعني، في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكذب بس كدبه بيضه، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي المقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور أوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقة ان اول خطوة في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، ومش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت، بقى قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسأل، يعني بدل ما تبرر اسأل، بدل ما تدافع اسأل، بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح، وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى؟ انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي، مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اصغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ، انا كتمام انا زي ما انا، انا زي الفل، وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت تغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب التثنية، الأصحاح الخامس عشر.

في آخر كل 7 سنين تعفون الناس من الديون التي عليهم، وهذه هي الطريقة: كل صاحب دين يعفي قريبه من الدين الذي له عليه، فلا يطالب قريبه أو أخاه بالسداد، لأن الله قال بإلغاء الديون. أما الأجنبي فتطالبه بالسداد، وأخوك تعفيه من أي شيء لك عليه. يجب ألا يكون بينكم فقير، لأن المولى إلهكم يبارككم في الأرض التي يعطيها لكم كنصيب تملكونه. فإن سمعتم لصوت المولى إلهكم وأطعتم كل هذه الوصايا التي أوصيكم بها اليوم وعملتم بها، يبارككم المولى إلهكم كما وعدكم، فتقترض منكم أمم كثيرة وأنتم لا تقترضون، وتتسلطون على أمم كثيرة وهم عليكم لا يتسلطون. إن كان بينكم واحد فقير من إخوتكم في إحدى المدن في الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم، فلا تقسوا قلوبكم ولا تبخلوا على أخيكم الفقير، بل كونوا أسخياء وأقرضوه مقدار ما يحتاج إليه. إياكم أن تحدثوا قلوبكم بخبث وتقولوا: قربت السنة 7، سنة إلغاء الديون، فتسيئون معاملة أخيكم الفقير ولا تعطونه، فيصرخ إلى الله ضدكم وتصبحون مذنبين. بل أعطوه عن طيب خاطر، وبذلك يبارككم المولى إلهكم في كل أعمالكم وكل مجهودكم. لن تخلو الأرض من الفقراء، لذلك أوصيكم أن تكونوا أسخياء نحو إخوتكم الفقراء والمحتاجين الذين في أرضكم. إذا باع عبراني نفسه لك رجلا كان أو امرأة فيخدمك 6 سنين، وفي 7 تطلقه حرا من عندك، لا ترسله فارغا بلا شيء معه، بل تزوده بسخاء من غنمك وبيدرك ومعصرتك، تعطيه حسب ما باركك المولى إلهك. وتذكر أنك كنت عبدا في مصر، وأن المولى إلهك فداك، لذلك أوصيك اليوم بهذه الوصية. لكن إن قال لك العبد إنه لا يريد أن يخرج من عندك لأنه أحبك أنت وعائلتك وتمتع بالخير عندك، فخذ المخرز وضعه في أذنه وفي الباب، فيكون لك عبدا طول عمره. وجاريتك أيضا تعمل معها نفس الشيء، لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك لأنه خدمك 6 سنين، وهو ما يعادل ضعف أجرة العامل، فيباركك الله في كل ما تعمله. خصص لله كل بكر ذكر من بقرك ومن غنمك، لا تستخدم البكر من بقرك ولا تجز البكر من غنمك، بل كل سنة تأكله أنت وعائلتك في محضر المولى إلهك في المكان الذي يختاره. ولكن إن كان فيه عيب مثل عرج أو عمى أو أي عيب آخر،
فلا تذبحه للمولى إلهك، بل تأكله في مدينتك، يأكل منه من كان نجسا أو طاهرا، كما لو كان لحم ظبي أو غزال. أما الدم فلا تأكلوه، بل اسكبوه على الأرض كالماء.

احفظوا شهر أبيب واحتفلوا فيه بعيد فصح المولى إلهكم، لأنه في شهر أبيب أخرجكم من مصر ليلا، واذبحوا ضحية الفصح لله من الغنم أو البقر في المكان الذي يختاره الله لتعبدوه فيه. لا تأكلوا معه خبزا مختمرا، بل سبعة أيام تأكلون معه فطيرا، لأن هذا هو خبز الضيق، لأنكم خرجتم من مصر بعجلة، لكي تتذكروا يوم خروجكم من مصر طول عمركم. لا تسمحوا بوجود خمير عندكم في كل بلادكم سبعة أيام، ولا تسمحوا بأن يبيت إلى الصبح شيء من اللحم الذي تذبحونه في مساء اليوم الأول. لا يحل لكم أن تذبحوا الفصح في أي واحدة من المدن التي يعطيها لكم المولى إلهكم، بل في المكان الذي يختاره لتعبدوه فيه. هناك تذبحون الفصح في المساء عند غروب الشمس في نفس ميعاد خروجكم من مصر، تشوونه وتأكلونه في المكان الذي يختاره المولى إلهكم، وفي الصبح ترجعون إلى خيامكم. ستة أيام تأكلون فطيرا، وفي اليوم السابع تحتفلون بالمولى إلهكم ولا تعملوا فيه أي عمل. احسبوا سبعة أسابيع من بدء حصاد الزرع، ثم احتفلوا بعيد الأسابيع للمولى إلهكم، فتقدمون تبرعا يتناسب مع بركة المولى إلهكم عليكم، وتفرحون أمام المولى إلهكم في المكان الذي يختاره لتعبدوه فيه، أنتم وأولادكم وبناتكم وعبيدكم وجواريكم واللاويون الذين في مدنكم والغرباء والأيتام والأرامل الموجودون بينكم. وتذكروا أنكم كنتم عبيدا في مصر، فأطيعوا هذه الفرائض واعملوا بها. احتفلوا بعيد الخيام سبعة أيام بعد جمع غلتكم من البيدر وخمركم من المعصرة. افرحوا في عيدكم أنتم وأولادكم وبناتكم وعبيدكم وجواريكم واللاويون والغرباء والأيتام والأرامل الذين في مدنكم، فتحتفلون بالعيد للمولى إلهكم سبعة أيام في المكان الذي يختاره الله، لأن المولى إلهكم يبارك لكم في كل محاصيلكم وكل ما تعملون، فلا تكونون إلا فرحين. ثلاث مرات في السنة يحضر كل ذكوركم أمام المولى إلهكم في المكان الذي يختاره، في عيد الفطير وفي عيد الأسابيع وفي عيد الخيام. لا يحضر أمام الله وأيديهم فارغة، بل كل واحد يقدم هدية تتناسب مع بركة الله عليه. أقيم لكم قضاة وقادة في كل مدنكم التي يعطيها لكم المولى إلهكم وحسب قبائلكم، فيقضون للشعب بالعدل.
لا تجوروا في الحكم، ولا تتحيزوا لأحد، ولا تقبلوا رشوة، لأن الرشوة تعمي عيون الحكماء وتعوج كلام الصالحين. اتبعوا العدل والعدل وحده لكي تحيوا وتملكوا الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم. لا تنصب لكم عمودا لتعبدوه عند المنصة التي تبنونها للمولى إلهكم، ولا تقيموا تمثالا، لأن المولى إلهكم يكره كل هذا.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: يا صباح الجمال، يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو برضو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف ومميز في يوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير اي دوشه بس فيها كلمه حلوه، فكره خفيفه، حكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف في صباح سما. متحمس قوي قوي قوي وحشتوني جدا جدا جدا، وزي ما متعودين دايما نبدا حلقتنا برساله ليك ورساله ليك، رساله لكل حد بيسمعني وهو رايح الشغل وهو قاعد رايق بيشرب قهوته او بيشرب كوبايه الشاي بلبن كده في يوم جميل وبدايه اسبوع جميله، بدايه اسبوع فيها تفاؤل وفيها امل وفيها نشاط وحيويه كبير. تعالوا نبدا يومنا، نبدأ أسبوعنا وكمان نبدأ حلقتنا في صباح سما برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي. عزيزي المستمع، عاوز أقولك حاجة يمكن تكون محتاج تسمعها النهاردة. مش لازم كل حاجة تحصل دلوقتي. عارف إن الجملة شكلها بسيط وممكن تقول طب ما أنا عارف، بس تعال نفكر مع بعض، إحنا فعلا عارفين ولا عارفينها بس مستعجلين لدرجة إننا بننسى؟ انا ساعات بحس اننا بقينا عايزين كل حاجه بسرعه غريبه، عاوزين نخلص شغل بسرعه وعايزين نترقى بسرعه وبعدين المرتب بيزيد وبعدين الجواز وبعدين البيت وبعدين نستنى حاجه تانية، واكن حياتنا كلها قائمه انتظار طويله. كل ما نخلص حاجه نبص على الحاجه اللي بعدها ونقول طب امتى دي. وانا صغير كنت فاكر لما اكبر هرتاح، كنت شايف الكبار كده قاعدين عارفين كل حاجه، معاهم فلوس بيكرروا وبيروحوا وبيجوا براحتهم ومحدش بيقول يلا ننام عشان عندنا مدرسة بكرة. فكنت مستعجل اني اكبر. كبرت واكتشفت ان الكبار برضو مستعجلين، وبقى كل واحد مستعجل على حاجة مختلفة. واحد مستعجل يتجوز، واحد مستعجل يخلف، واحد مستعجل يشتري بيت، واحد مستعجل يسافر، واحد مستعجل يغير شغله، وكل واحد قاعد مستني حياته تبدأ أصلا. والأغرب ان كل واحد فيهم بيبص للتاني ويقول يا بختك. اللي متجوز يبص للعازب ويقول يا بختك، والعازب يبص للمتجوز ويقول له يا بختك، واللي شغال واللي مسافر وهكذا، وكله بيقول يا بخت الأيام اللي كنت فيها هنا. احنا غريبين قوي بصراحة، اوقات بنقضي نص عمرنا مستنين نوصل للحاجة، ومجرد ما نوصل نبدأ نستنى الحاجة اللي بعدها. طب استنى كده، احنا بنجري ورا ايه؟ مرة كنت قاعد مع حد وكنت بحكي له عن حياتي وقال لي جملة وقفت عندها، قال لي انا حاسس اني متأخر. فسألته متأخر عن ايه؟ فسكت شوية وبعدين قال مش عارف بس حاسس اني متأخر. وده يمكن اغرب جملة ممكن انسان يقولها، متأخر بس عن ايه؟ عن صحابه، عن اخوه، عن الناس اللي بيشوفهم، عن السوشيال ميديا، عن الصور، ولا عن الجدول الزمني هو اصلا محدش قاله لازم يمشي عليه. ويمكن احنا اوقات مش بنتعب من حياتنا، احنا بنتعب من مقارنة توقيت حياتنا بتوقيت غيرنا. واحد فتح مشروع وهو عنده 25، واحد نجح وهو عنده 30، واحد اتجوز بدري، واحدة غيرت مجالها بعد 35 وهكذا. فبنقول انا اتأخرت. طب مين قال؟ مين حط الساعة؟ ومين قال ان الساعة دي لازم تكون واحدة عند كل الناس؟ ما يمكن في حاجة جميلة جدا في الحياة انها مش بتشتغل بنظام واحد، وفي وردة بتطلع بسرعة وردة بتطلع وبتاخد وقت تاني، في حد بيتعلم بسرعة وحد بياخد وقت اطول، في باب بيتفتح من اول مرة وباب بيبقى محتاج وقت. وممكن جدا جدا جدا الحاجات اللي انت مستنيها دلوقتي لو جات لك من 6 شهور ما كنتش هتبقى مستعد ليها. وده حاجة احنا مش بنفكر فيها كتير، احنا بنشوف التأخير لكن مش بنشوف احنا بنتجهز لإيه أثناء التأخير ده. يمكن وانت مستني في حاجات جواك بتتغير، يمكن بتتعلم، يمكن بتكبر، يمكن بتفهم نفسك، يمكن حتى بتكتشف ان الحاجات اللي انت كنت فاكر انك عايزها قوي مش هي اللي حاجة اللي فعلا انت عايزها. وده مش فشل، دي رحلة. احنا مستعجلين لدرجة اننا عايزين نعرف نهاية القصة قبل ما نعيش الفصول. وعارف ايه اللي بيحصل لما نستعجل؟ بنبدأ نشوف كل تأخير اكنه رفض، كل باب مقفول اكنه نهاية، كل لسه اكنها لأ، مع ان اوقات لسه معناها بس لسه، مش لأ، مش مستعجل، مش انتهى، لكن لسه. دي كلمة صغيرة جدا لكن فيها مساحة كبيرة للأمل. فلو انت النهاردة حاسس انك متأخر، استنى شوية قبل ما تحكم. فلو انت متأخر يمكن انت بس مش في توقيت حد تاني، والحقيقة انك مش مطلوب منك تعيش حياة حد تاني ولا توصل في معاده. انت ليك طريقك وليك توقيتك وليك قصتك، بس لسه عندنا حكايات تانية. لان اوقات المشكلة مش في اننا نستعجل نوصل، المشكلة اننا بقينا مستعجلين لدرجة اننا مش شايفين احنا عايشين ايه دلوقتي. وده خلاني افتكر موقف حصل معايا اعتقد انه ممكن تكون علمته قبل كده. فاكر الموقف اللي كنت احكي لك عنه؟ ومرة كنت مستني حاجة وحقيقي كنت مستنيها جدا، كنت كل شوية اقول امتى بقى، هو لسه كل الناس بتتحرك وانا واقف، وبقيت اراقب الناس حواليا، فلان عمل كذا وفلان وصل وفلان اتجوز وفلان سافر وانا لسه. والكلمة دي كانت بتضايقني، لسه. كان لسه معناها انت فشلت، انت اتأخرت، انت فاتك القطر، مع ان مين قال اصلا ان القطر ده كان بتاعي؟ يمكن كان رايح مكان تاني، يمكن انا كنت محتاج اركب قطر تاني. بس احنا بنبص حوالينا كتير لدرجة اننا بنستنى، او اننا ساعات بنصدق اي حد سبقنا يبقى احنا اتأخرنا، مع ان الحياة مش سباق، مش صف واحد واقفين في كل البشر واللي يخلص الاول ياخد جايزة. الحياة مش كده. كنت هتلاقي ناس بتجري في الشارع ومعاهم ارقام، واحد انا رقم 17 في سباق الجواز، انا رقم 23 في سباق الترقية، وانا وصلت مستوى رقم 8 في ان انا اشتري شقة. احنا اصلا بنعمل ده من غير ارقام، بس بنعمله جوه دماغنا. من اكتر مكان يزود الحكاية دي طبعا هو السوشيال ميديا. بتفتح الموبايل وتلاقي واحد اشترى عربية، واحد سافر، واحد غير، واحد نجح، حد يقول الحمد لله بعد سنين من تعب، وانت قاعد تقول طب وانا؟ بس في تفصيلة صغيرة جدا احنا نسيناها، انت بتشوف لحظة من حياة شخص وبتقارن بيها كل حياتك. مش شفت السنين اللي قبل الصورة، ما شفتش النتيجة، ما شفتش الطريق، ما شفتش الايام الصعبة. هو انا هعرف اكمل؟ وعشان كده المقارنة ظلمة جدا، لانك بتقارن الكواليس بتاعتك بالهايلايتس بتاعت غيرك، ودي مش مقارنة اصلا، ده مسابقة انت دخلتها لوحدك. والاغرب ان ممكن الشخص اللي انت بتغير منه دلوقتي يكون هو نفسه شايف شخص تاني وبيقول يا بخته لو كان مكانه. يعني احنا كلنا بنقف في نفس الدائرة، واحد بيبص للي قدامه واللي قدامي بيبص للي قدامه، كله مستني يوصل لحاجة علشان يبدأ يرتاح. بس في سؤال، امتى؟ امتى هنسمح لنفسنا نحس اننا كويسين؟ بعد المرتب ولا بعد الجواز ولا بعد السفر؟ بل بعد ما نوصل للصورة اللي في دماغنا. يمكن لو فضلنا مستنيين اللحظة دي هنقضي عمرنا كله في غرفة الانتظار. والغريب ان ممكن تكون في حاجات حلوة جدا بتحصل دلوقتي بس احنا مش شايفينها، عشان عينينا على الحاجة اللي لسه ما جاتش. يمكن تكون قاعد مع اهلك ودي كانت حاجة ناس كتير بتتمناها، يمكن تكون قاعد مع صاحب واحد كان زمان نفسك تلاقي زيه، يمكن تكون في شغل كنت زمان بتدعي ربنا يفتح لك بابه، بس اول ما الحاجات دي بقت موجودة تعودنا عليها وبقينا نبص للحاجات اللي ناقصة. يمكن دي اغرب حاجات في الانسان، اننا انه ساعات ينسى فرحة الحاجات بمجرد ما تبقى عادي. وعشان كده يمكن محتاجين نفتكر مش كله بس اللي بنستناه، لكن كمان للي وصل. لانه في فرق ما بين انك تقول لسه ما وصلتش وما بين انك تقول انا وصلت لحد هنا. جملتين بيتكلموا عن نفس الشخص، لكن كل واحد فيهم بتخليه يشوف حياته بطريقة مختلفة. الاول بتبص على الناقص، والتاني بتبص للمسافة اللي انت قطعتها، المشوار اللي انت مشيته. انا مش بقولك انك ما تحتملش ولا انك ما تسعاش، لكن انت ارضى باللي انت وصلت له دلوقتي. يمكن اجمل حاجة في الانسان انه يفضل عنده امل في حاجات اكبر، بس ما تخليش الحاجات اللي لسه ما جاتش تخليك تكره الحاجة اللي انت وصلت لها دلوقتي. ده يمكن واحدة من اكتر الحاجات اللي بنعملها من غير ما ناخد بالنا، نبقى مستنيين باب يفتح فننسى نشكر ربنا على الابواب اللي اتفتحت، نبقى مستنيين شخص يدخل حياتنا فننسى الناس اللي موجودة اصلا، نبقى مستنيين فرصة فننسى اصلا الحاجة اللي بنبنيها، نبقى مستنيين بكرة فنضيع النهاردة. وساعات ويمكن اللي انت شايفه تأخير مش تأخير اصلا، يمكن مجرد توقيت مختلف. عارف يمكن أكتر حاجة بتخلينا نستعجل إننا مش عارفين إمتى، ولو حد قالك استنى شهر هتستنى، مش هتحب الشهر بس على الأقل عارف، ولو قالك 6 شهور هتقول طويلة شوية لكن هتستنى. إنما أصعب حاجة إنك تستنى من غير ما تعرف لحد إمتى، وده اللي بيخلي الواحد يتعب، لأنك كل يوم بتصحى ومش عارف هو النهاردة ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بعد سنة. فتبدأ بتراقب كل فرصة، كل مكالمة، كل سنة، وتقول يمكن دي، يمكن خلاص، وبعدين الحاجة ما تحصلش فتقول يبقى لأ، وبعد شوية تلاقي فرصة تانية وبرضو ما تحصلش، فتبدأ تقول واضح ان ما فيش حاجة هتحصل. وهنا المشكلة، اننا ساعات بنحاول عدم معرفة الوقت الاعتقاد ان الحاجة مش هتحصل، مع ان الاتنين مش نفس الحاجة. انا مش عارف امتى مش معناها ان هي مش هتحصل، ودي حاجة اتعلمتها مؤخرا، يعني فرق كبير ما بين ان باب مقفول وان باب لسه مقفول. الاتنين شكلهم واحد بس التانية فيها امل. في ممكن جدا تكون في فترة في حياتك حاسس انك واقف مكانك، بتبص حواليك والناس بتجري، واحد بدأ، واحد خلص، واحد سافر، وانت لسه في نفس النقطة. بس تعالى ابص معاك من زاوية تانية، انت فعلا في نفس النقطة ولا انت اتغيرت بس التغيير مش باين في الصورة؟ يمكن من سنة كنت بتتعامل مع مشاكلك بطريقة، دلوقتي بقيت اهدى. يمكن زمان كنت بتخاف من حاجة ودلوقتي بقيت تقدر تواجهها. يمكن كنت بتقول لأ لكل حاجة ودلوقتي عرفت تقول اه لحاجات تستحق. يمكن كنت فاكر ان النجاح هو ان الناس تسقف لك، ودلوقتي بقيت تعرف ان السلام هو يكون نجاح برضو. يمكن الطريقة نفسها، احنا بنقيس التقدم بالحاجات اللي نقدر نصورها، مرتب، شهادة، ترقية، عربية، سفر، لكن في حاجات عظيمة ملهاش صورة، انك بقيت اهدى، انك بقيت ارحم، انك عرفت تسامح، انك بطلت تخاف. كل الحاجات دي مش بتتحط في بوست ونقول الحمد لله بقيت انسان انضج، بس يمكن دي اهم الحاجات اللي حصلت. اوقات ربنا بيسمح انه الطريق ياخد وقت، مش عشان هو نسيك ولا عشان حياتك واقفة، يمكن لانه في حاجات جواك لسه بتجهز. وخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي كانت رسالتي ليك النهاردة. اوعى تفتكر انه انك مش عارف ليه، او انك مش فاكر، او مش عارف الباب ده هيتفتح امتى، او هيتعرف هتخشه امتى، او الحاجة دي هتبدأها امتى، معناها انك مش هتحصل او انك فاشل. كل حاجة ليها توقيت، وكتاب بيقول كده، لكل شيء من تحت السماء ليه توقيت، ليه وقت، كل حاجة ليها وقت. وقصتي غير قصتك، وكل واحد ليه قصته المختلفة عن التانية، مقارنش قصتك بقصة حد تاني. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع ونشوف ليه وإحنا مستعجلين الإشارة بتبقى حمراء وكل حاجة بتقف.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم
1: صانع العجائب.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا، وعايز شجعكم قوي انه نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من زراير الريموت. طبعا عندنا زراير كتير مختلفة وزراير كتير غير من 1 لـ 9. عندنا زرار الاساسية اللي هي من 1 لـ 9، كمان عندنا زرار الباور تقدر تكون بتختاره، زرار الميوت، زرار انك تعلي الصوت، انك توقف، انك فيفوريت، انك تسجل. عندنا زرار كتير تقدر تختار زرار من زراير الريموت العجيب وتشوف يا ترى يا هل ترى الزرار ده هيقولك ايه النهاردة، ويا ترى انت هتعمل ايه بالزرار ده. و تعالوا كده نشوف حلقتنا النهاردة ونشوف يا ترى يا هل ترى احنا ليه طول ما احنا مستعجلين، وانت مستعجل عايز توصل مشوار بدري وعايز تجري كده تلاقي كل الاشارات تبقى حمراء وتحس انه كل حاجة واقفة. يا ترى ليه؟ يا ترى ده بيحصل ازاي؟ ويا ترى هل دي حاجة بتبقى مقصودة ولا دي حاجة صدفة يعني تيجي كده وخلاص؟ وكلنا مر علينا اليوم ده على فكرة، اليوم اللي تكون مستعجل فيه جدا جدا جدا وفجأة تحس ان الكون كله بيكرر انه يختار انه يعصبك وانه يوقفك، ومتبقاش اشارة واحدة، بتبقى طبعا كل اشارات الشارع كله تلاقيه كله احمر احمر في احمر كده، فتصحى متأخر وتنزل بسرعة تلاقي اشارة حمراء، تفتح تلاقي بعديها واحدة حمراء، وبعد كده تقول طب تمام ماشي، تدخل شارع تاني تلاقي واحدة حمراء، وتبدأ تشك ان في اجتماع سري للاشارات ان هي تعطلك، في اجتماع في في في اتفاق كوني انه لا لا احنا لازم نعطلك ونقف بقى ايه قدامك كده ومش هتوصل، يعني مش هتوصل. والمشكله انك مستعجل اصلا، يعني ايه لو نفس الاشاره دي كانت حمراء وانت مش مستعجل هتستناها عادي، بس هي ايه لما تكون مستعجل نفس ال 30 ثانيه تحسهم 10 دقايق مع ان هي نفس الوقت. يعني مثلا لو اشاره 30 ثانيه وانت مستعجل هتحس ال 30 ثانيه دول يا رب ساعه بقى، ده نقعد ساعه. لو انت مش مستعجل عادي 30 ثانيه مش هتحس. فالمشكله مش في الاشاره، المشكله ايه؟ في استعجالنا وفي رؤيتنا للحاجه. فبوقف في الاشاره يلا بقى تبص في الساعه، تبص في الاشاره، تبص في الساعه تاني، اكنك يعني ايه بصك في الساعه تخليها تفتح بسرعه. فاللي هو ايه ده يا رب عايزيننا نمشي بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. خلي بالك انه نفس الوقت بس احساس مختلف، ماشي؟ عشان دي ايه حاجه غريبه، يعني نفس الاشاره الطريق هو هو، نفس الوقت بتاع الاشاره، يعني الاشاره لو بتقعد 30 ثانيه فهي برضه هتقعد 30 ثانيه، لكن احساسك بالموقف مختلف تماما، وده بيختلف حسب حالتك على حسب انت عامل ازاي. فلو انت رايح تتمشى الاشاره الحمراء هتبقى عادي، لكن لو انت رايح تقابل حد بتحبه او رايح مشوار مهم ممكن حتى ما تلاحظهاش. وخلي بالك لو بقى لو انت عندك اجتماع الساعه 9 وانت لسه صاحي وفي الطريق الساعه 8:55 هتلاقي الاشاره تتحول فجاه الى عدو شخصي، خلاص بقى عندك عداوه بينك وما بين الاشارات والمواصلات وكل ما يقول لك ان انت ممكن تتاخر. واحنا بنعمل حاجات تانية اوقات مش بس بنتضايق من التعطيل، احنا بنبدا نبني عليها قصه كامله. يعني احنا في اوقات بنقرر نبني على الموقف قصص تانية بقى، يعني حاجات تانية مش بس ان هو موقف. في موقف عارف مقرر ان اليوم كله يبقى كده، فمثلا صحيت متاخر يبقى اليوم باوز، اتاخرت في الشغل يبقى النهارده كله نكد، حد ضايقني الصبح يبقى واضح ان اليوم مش يومي، وهكذا. بيبقى عندنا كده تصور انه الحاجه اللي بتحصل دي على الكل بقى، خلاص هي كله عنده نفس المشكله، خلاص اليوم باوز بقى، يعني حاجه واحده بوظت اليوم كله. وهنا يبدا السؤال الحقيقي، هو فعلا اليوم بقى باوز؟ يعني خليني اسالك كده واسالك كل حد بيسمعنا، هو فعلا اليوم باوز؟ وحب اسمع رايكم عامه في وجهه النظر دي، يعني هل فعلا اليوم بيبقى باظ ولا بتبقى المشكله فين؟ هل المشكله في الموقف اللي حصل ولا المشكله في في في, في طريقه تفكيري انا؟ المشكله فين بالظبط؟ ولا احنا بنحكم عليه بدري يعني؟ وبرضه احنا بنحكم على اساس ايه؟ يعني هل من الصح ان احكم على اليوم من موقف ولا احكم على حاجه من حاجه صغيره؟ تعالوا كده نتناقش، احب قوي قوي اسمع رايكم يعني في التعليقات، قولوا لي تحبوا انتوا شايفين ده ازاي وشايفين الحاجه دي ازاي. وممكن يبقى الصبح وحش وبعدها تقابل شخص يفرحك، يعني تعالوا نحكي مع بعض كده ايه رايكم، وجهه نظركم في الموقف اللي بيبقى ازاي كده. وخلي بالك انه الموضوع مش موضوع اشارات بس، يعني احنا برضو مش هنتكلم النهاردة عن الاشارات المرورية في الحلقة، بس احنا اوقات بنحاول ناخد اول موقف ونستخدمه علشان نفسر اللي بعده. يعني دي غلطة من الحاجات اللي احنا كتير بنعملها، ان احنا اوقات كتير بنعملها

خراب يعني زي ما بيقولوا. ويمكن المشكلة مش عندنا في الأيام الوحشة، أكيد في أيام صعبة بنعدي على كل، لكن السؤال هل إحنا أوقات بندي أول موقف أكبر من حجمه؟ يعني هل المشكلة في إنه فعلا الحاجة صعبة ودي لها تأثير على بقية اليوم ولها تأثير عليا، فالمشكلة في الحاجة اللي بتحصل، ولا أنا اللي أوقات بدي أول موقف أكبر من حجمه؟ إيه اللي بيحصل؟ وهل أول تعطيلة فعلا بتحدد اليوم، وأول كلمة بتضايقني بتحدد علاقتي بالشخص؟ يعني إيه اللي بيحدد إيه وإيه اللي بيعمل إيه؟ وخلي بالك كويس قوي إنه يمكن إحنا مش بنعيش اليوم كله، إحنا أوقات بنحكم على اليوم من أول كام دقيقة فيه. فوقت أنا بحكم على اليوم كله من أول دقيقة بس. وأحب أسمع رأيكم في هذا المبدأ اللي ناس مننا كتير بتعيش فيه، وقول لنا هل انت بتعيش فيه برضو ولا لا. طيب ليه ده بيحصل بقى؟ ليه موقف سلبي واحد ممكن ياخد مساحة اكبر بكتير من 10 حاجات حلوة حصلت قبل كده؟ وليه المخ اصلا بيحب يمسك في الحاجات الوحشة دي يعني، او الحاجات السلبية؟ وتعالوا نرجع كده شوية ونشوف اصل الحكاية. احنا عادة بنتعامل مع الاحداث كأن المخ بيوزنها بنفس الطريقة، يعني الحاجة الحلوة بتساوي حاجة حلوة، الحاجة الوحشة بتساوي حاجة وحشة وخلاص. لكن المخ بيعاملها بطريقة تانية. المخ بيعمل ايه بقى؟ لكن المخ ما بيبقاش محايد بالشكل اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم ان الحاجة الحلوة بتساوي الحاجة الحلوة، الحاجة الوحشة بتساوي حاجة وحشة. المخ بقى فيه شوية ميل، شوية ميل ده معروف في علم النفس اسمه انحياز السلبية، دي حاجة في علم النفس والسيكولوجي. وهي ببساطة ان الاحداث او المعلومات السلبية ممكن تاخد وزن وتأثير اكبر من الاحداث الايجابية. وتعالوا نجرب كده حاجة مع بعض. حد قالك النهاردة انت شاطر، انت مجتهد، انت شخص كويس، انت بتعرف تتعامل مع الناس، وبعدين في الاخر الكلام قالك بس عندك غلطة صغيرة خالص كده، ايه اللي هتفتكره وانت راجع البيت؟ غالبا غالبا الحاجة اللي هتفتكرها هي الحاجة الغلط اللي هو قالك عليها. 4 حاجات حلوة وحاجة واحدة وحشة، ومع ذلك انت تفتكر الحاجة الوحشة، لان الحاجة الوحشة هتاخد مساحة اكبر في عقلك اكتر من الحاجات الحلوة. والباحثين في علم النفس درسوا النوع ده من الميل لفترات طويلة، ومع الوقت تجمعت أدلة ونظريات مختلفة حول أن المعلومات السلبية قد تكون أكثر قوة وتأثيرا في تقييمنا واستجاباتنا ليها. وفي نوفمبر 2001 كده في 2 من الباحثين، واحد اسمه بول وتاني اسمه إدوارد، عملوا كده نشروا مراجعة كده ناقشوا فيها إزاي يمكن الأحداث السلبية أن تكون ليها وزن أكبر من الأحداث الإيجابية المكافئة، وطرح عدة مظاهر ليها، يعني عمل بحث كده كبير يعني. وبيقول كده انه لان المخ مش معمول علشان يخليك مبسوط، هو كمان معمول عشان يخليك منتبه للحاجات المهمة والخطر، ده جزء من العقل والمخ بتاعنا. فلو انت في مكان جديد وشفت 20 شجرة وطيور وسماء، وبعدين سمعت صوت حركة غريب وراك، غالبا مخك مش هيقول يا سلام على جمال الطبيعة وحلاوة المنظر، وهيقولك ايه الصوت ده، لانه معروف وجود خطر محتمل اهم من ملاحظة 20 حاجة عادية. فالمخ دايما بيتجه ناحية انه لو في خطر، لو في حاجة غريبة غير الحاجات الحلوة، بينبهك عنها وبيقولك خلي بالك. واحنا عايشين دلوقتي في عالم مختلف، فمفيش أسد مستنيك بعد الإشارة، لكن المخ لسه عنده نفس الميل إنه يدي انتباه أكبر للحاجات السلبية. فرسالة متأخرة، تعليق سلبي، رفض، غلطة، مكالمة مردتش عليها، نظرة من شخص، موقف محرج، كل واحدة من دول ممكن تاخد مساحة أكبر بكتير من حجمها الحقيقي. والمشكلة مش بس إننا بنلاحظ الحاجات الوحشة، المشكلة ان احنا اوقات بنستخدمها عشان نفسر باقي اليوم. فدي بقى الازمة، دي بقى يعني ايه التركات اللي احنا عايزين نقف عندها. الاشارة الحمراء معناها ان اليوم بدأ وحش، محدش رد اكيد زعلان مني، مقابلة شغلي منجحتش يبقى خلاص انا مش نافع.
صحيت متأخر النهاردة ضاع، موقف صغير نبدأ نكتب منه قصة كبيرة ونعمل

من الحكاية كلها على موقف صغير حصل. ودي أهم النقاط اللي احنا نبقى النهاردة بنحكي فيها ونتكلم فيها مع بعض في حلقتنا النهاردة. ليه وإحنا مستعجلين كل الإشارات بتبقى حمراء؟ في فرق ما بين اللي حصل فعلا وما بين المعنى اللي احنا بنديه للي حصل. يعني هو ما حدش رد عليا، دي حقيقة، وهو بيتجاهلني، ده التفسير. المقابلة ما نجحتش، دي حقيقة، فأنا فاشل، ده الاستنتاج. الإشارات كلها كانت حمراء، دي حقيقة، لكن الدنيا كلها ضدي، ده التفسير. احنا بدأنا الحلقة بسؤال، وانت مستعجل كل إشارات بتبقى حمراء، لكن السؤال الأهم، ليه إشارة حمراء واحدة ممكن تخلينا نشوف اليوم كله وأكنه يوم أسود؟ وأنا بفكر في الموضوع افتكرت قصة حصلت من حوالي 2000 سنة كده، مش قصة إشارة ولا عن زحمة ولا عن استعجال، لكن كانت 2 مقتنعين إن القصة انتهت. وأوقات مشكلتنا مش في اللي حصل، مشكلتنا إننا بنحكي على القصة وهي لسه ما خلصتش. أو أقوى وأقصر إنك شفت فصل، ما تحكمش على الكتاب كله. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من الحتة دي. مش معنى إنك شفت فصل أو شفت حتة صغيرة معناها إنه كل حاجة باظت، لأنه ده مش معناه إنه الدنيا خلصت. وأحب أسمع رأيكم جدا جدا جدا في التعليقات، وشاركونا بكل حاجة أنتوا بتفكروا فيها. وأحب جدا أسمع رأيكم في الموضوع ده، ويا ترى حد جرب أو حصل معاه كده ولا لأ. وكمان ما تنسوش نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار زرار من زرار الريموت ونلعب مع بعض. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. ويا ترى بنكتب نهاية اليوم من أوله ليه؟ ليه بنكتب وليه بنعمل كده؟ وقبل ما نكمل عايز اشجعكم قوي قوي قوي انه اسمع رايكم وتشاركوني برايكم في التعليقات، وكمان نلعب مع بعض الريموت العجيب ونستمتع مع بعض. اختار زرار من زرار الريموت وشوف يا ترى الريموت العجيب هيقول لك ايه النهارده. اول موقف بياخد اكبر من حجمه دايما. اوقات اليوم بيبدا بحاجه صغيره جدا لكن احنا بنديها معنى كبير قوي قوي قوي. موقف نفسه صغير لكن الجمله اللي بنقولها بعديها هي اللي بتكبره. فمثلا صحيت متاخر 10 دقايق، انا بدات اليوم غلط، خلاص الاشاره طولت، كده خلاص هتاخر، حد اتكلم معايا بطريقه مش لطيفه النهارده، شكله مش يومي، حد وقعت منه حاجه، ما هي ناقصه بقى خلاص. موقف صغير لكن بدا ياخد مساحه اكبر بكتير من حجمه العادي، وكأننا بنهول الدنيا، كأننا بنشوف الحاجه بنضاره غير النضاره الطبيعيه اللي المفروض نكون شايفينها. بعدين نبدا ندور على ادله، ودي من اخطر المراحل عامه من رايي، لاننا لما بنكرر انه اليوم وحش مخنا يبدا يلاحظ الحاجات اللي تثبت انه اللي انا بقوله ده صح. فلو انا النهارده بقول يومي اكيد النهارده وحش قوي قوي قوي، مخي يبدأ يعمل ايه بقى؟ يدور على الحاجات اللي يقول لي انت يومك النهارده وحش، مش لانه متآمر عليا لكن لاننا بقينا مركزين على نفس الفكرة، نفس الحاجة اللي احنا بنبص عليها. فمثلا قلت النهاردة يوم وحش، بعديها الموبايل فصل شحن، اهو شايف حد اتأخر عليك، بس خلاص بقى اهو، يعني هو كده كده اليوم باين من اوله، الاكل طلع مش حلو خلاص. حتى لو حصلت حاجات تانية حلوة ممكن اقول ماشي، لكن اول حاجة وحشة اهو، كان انا كنت عارف اديها حاجة حصلت وحشة. وخلي بالك انه اليوم نفسه ممكن يتغير واحنا ما نغيرش حكمنا، يعني ممكن اليوم يروح لحتة كويسة ويروح لحتة تمام، بس انا افضل بنفس اللي انا فيه، بنفس حكمي، بنفس وجهة نظري، بنفس كل حاجة ممكن تكون بتحصل. ممكن تبقى الساعة 10 الصبح اليوم كان ماشي وحش، لكن الساعة بقت 4 تحصل حاجة جميلة واليوم بقى لذيذ وحلو، مع ذلك تقول لنفسك اليوم كان متعب. ليه؟ لانك مش بتقيم كل لحظة منفصلة، انت مش بتقيم كل توقيت لوحده، انت بتبني صورة كاملة من اول انطباع، بتبني صورة كاملة عليه الحاجة الصغيرة بس. مقابلة حلوة بعد صباح سيء، يوم مكالمة جميلة بعد مشكلة، خبر مفرح بعد تأخير، قاعدة حلوة في النهاية، لكن البداية لسه ماسكة المايكروفون، البداية هي اللي مسيطرة، البداية هي اللي بتتكلم وصوتها عالي قوي قوي قوي قوي، رغم وجود حاجات حلوة حصلت لكن لسه ستيل في البداية لسه معلمة، البداية لسه ليها تأثير على بقية اليوم. وأوقات بنقفل الموقف من اليوم، يعني بننقل الموقف من يوم لنفسنا، وده أخطر. فبدل ما نقول النهاردة حصلت حاجة وحشة نبدأ نقول أنا دايما بيحصل لي كده، وهنا الموقف انتهى لكن احنا حولناه إلى حكم على نفسنا. انا حكمت على نفسي، انا جيت قلت ده عن نفسي، انا فغلطت، انا بقيت انا فاشل، اترفضت، انا مش محبوب، اتأخرت، انا عمري ما بعرف انظم وقتي، حصل خلاف، انا دايما بخسر الناس، موقف واحد بقيت بقى تعريف للشخص كله. فدي كلها مشاكل كبيرة قوي قوي قوي، او بتخلينا نقع في حتة صعبة انه انقل الموقف اللي حصل في يوم لي انا، على حياتي أنا، على شخصيتي أنا. وفي نفس الحاجات اللي بتحصل للناس، مش بس بنحكم على الأيام، احنا أوقات بنحكم على الأشخاص من أول موقف. فأنا مش بس بحكم على مواقف أو مش بحكم على حاجات حصلت في يوم، أنا بحكم على ناس نفسها. أوقات بنحكم على الأشخاص من أول موقف وبعديها كل حاجة تحصل بنفس تفسير الحكم الأولاني، فأنا بنفس تفسير الحكم الأولاني بعمل ده، حد اتأخر في الرد ده مش مهتم، بعديها يتكلم عادي اكيد بيجامل، يختلف معاك كنت عارف انه كده، يوقفك المرد دي بس، ونبتدي كني بحكم على الشخص من الحاجات اللي هو بيعملها من اول مرة، من اول تعامل، من اول لحظة على طول. وبعد كده الوقائع بقت مجرد ادلة، يعني انا دايما دايما دايما هتلاقي نفسك ومخك تلاقيه دايما بيدور على الادله. والمشكله مش ان البدايه مش دايما بتقول الحقيقه، اول موقف مجرد اول موقف مش بالضروره يكون اهم موقف، يعني برضو دي حاجه من الحاجات المهمه قوي نحطها جوانا، مش بالضروره يكون اصدق موقف، مش بالضروره يكون شكل النهايه، ده جاست موقف، هو موقف خلاص موقف، لكن احنا طبعا بنحب نكبر الدنيا. يعني اول يوم في شغل جديد ممكن يكون صعب وبعد شهر تحبه، اول مقابله ممكن تكون مجرحه ومش سهله وبعدها تلاقي علاقه جميله، اول محاوله ممكن تفشل وبعدها تنجح، اول صفحه في كتاب ومستعجل تحكي القصه كلها. فدايما دايما دايما اول موقف هو موقف، مش القصه كلها، القصه مش اول موقف، اول موقف ده جزء من القصه، مش القصه هي اول موقف. فرق كبير قوي قوي قوي ما بين الاتنين، ودي حته مهمه محتاجين نخلي بالنا منها. في الكتاب في قصه في طريق عمواس، التلميذان بتوع طريق عمواس في الكتاب المقدس بيحكي لنا كده، كان عندهم كل الاسباب تخليهم يقولوا انه انتهت خلاص، القصه خلصت، يسوع مات وخلاص وانتهت، لكنهم كانوا شايفين جزء من القصه بس، يعني هم كانوا شايفين انه يسوع اتصلب ومات بس. وده اللي ممكن يحصل معانا، خلي بالك انه ممكن تشوف باب اتقفل لكن ما تشوفش الباب اللي لسه هيتفتح، ممكن تشوف تاخير لكن ما تشوفش اللي بيحصل اثناء الانتظار، تشوف خساره لكن ما تشوفش لسه ايه اللي ممكن يتولد بعدها. مش هل حصلت حاجه وحشه؟ ايوه اكيد، لكن السؤال انا عملت بيها ايه بعد ما حصلت؟ يعني حصلت حاجه وحشه تمام ماشي، بس انا عملت ايه بعد ما حصلت؟ هل سبتها تكون موقف ولا خليتها تكون عنوان ولا سبتها تاخد القصه كلها؟ انا عملت ايه؟ الاشاره كانت حمراء ده موقف، العنوان كله النهارده كله بايظ ده عنوان، المقابله ما نجحتش ده موقف، انا مش ناجح ده بقى عنوان ودي بقت القصه، هو زعلان مني ده موقف، العلاقه انتهت ده العنوان ودي بقت القصه. خلي بالك احنا بنقول ايه لنفسنا، لان ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا. وهل انا بتعامل مع الحاجات هي موقف وبتعامل مع كل حاجه ان هي موقف بس موقف، ولا انا بتعامل مع الحاجه انها عنوان وقصه كبيره جدا جدا جدا؟ اوقات احنا مش محتاجين نغير اللي حصل لانه اللي حصل حصل، لكن محتاجين ما نستعجلش عن في تفسيره، مش محتاج استعجل في التفسير، مش محتاج استعجل في الاستنتاج وفي الادله وكل الحاجات دي. الصبح وحش خليه يكمل، اللقاء كان محرج خليه يكمل، اللحظه باظت خلي اليوم يشوف هيوديك لفين، ما تحكمش على اليوم من اول حاجه بتحصل. البدايه مش محتاج تكون مثاليه عشان النهايه تكون حلوه، عادي البداية تكون صعبة، عادي البداية تكون فيها حاجات كتير مش سهلة، لكن ده مش معناه انه النهاية هتكون بنفس شكل البداية. وتجرب، يعني اشجعك قوي تجرب، لاحظ، فكر في يوم قديم كده كنت وقتها مقتنع انه يوم سيء جدا، وبص عليه دلوقتي، هل فعلا كان اسوأ يوم ولا كان في حاجات حصلت بعد كده غيرت شكل اليوم كله؟ وممكن تكون قابلت شخص مهم، اخد قرار مهم، سمعت خبر غير حياتك، موقف حصل لك لسه بتفكر فيه، يعني حاجات كتير محتاج تفكر فيها، وخلي بالك كويس قوي قوي من الحتة دي. طيب يمكن احنا محتاجين نأجل الحكم شوية، فدي حاجة شجعنا ان احنا تعالوا نتعلم نعملها سوا، مش كل حاجة محتاجة حكم فوري، في حاجات محتاجة وقت، محتاجة شوية صبر في ان احنا نحكم على الحاجة اللي بتحصل. ما تقولش اليوم وحش، قول لسه اليوم بيبدأ، ما تقولش القصة انتهت لكن قول لسه مش عارف النهاية، ما تقولش الباب ده مقفول لكن قول الباب لسه ممكن يفتح. وخلي بالك اوقات اول حاجه بتحصل في يومك مش هي اللي بتحدد اليوم، انت اللي بتديها الحق انك تتحدد. خلي بالك كويس، الموقف اللي انت بتحكمه عليه هو اللي بيحدد، وانت اللي بتدي الحق ان الموقف ده يحدد اليوم او يبقى مجرد موقف ويعدي. طيب لو احنا اوقات بنسيب اول موقف يحدد شكل اليوم كله، يبقى في سؤال خطير قوي قوي، هل بنعمل نفس الحاجه مع حياتنا؟ وده نفسي اسمع قوي قوي اجاباتكم واسمع رايكم جدا جدا. هل ممكن موقف واحد او فتره صعبه او فشل واحد يخلينا نكتب حكم كامل على نفسنا؟ ويا ترى لو ده حصل ايه الاحكام اللي ممكن نبقى بنكتبها مع بعض؟ وده يخلينا نتكلم مع بعض، لانه المره دي مش هنتكلم عن اليوم لكن هنتكلم عن نفسنا. بس تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونيجي. وقبل ما نسمع الترنيمه الجايه عايز اشجعكم قوي قوي قوي قوي نلعب مع بعض الريموت العجيب، واحب جدا اسمع رايكم في موضوعنا النهارده. ويا ترى انت بتشوف ده ازاي؟ وهل اختبرته ولا لا؟ ولو اختبرته يا ترى عملت ايه؟ او ايه الحاجه اللي هتخليك تعدي من حاجه زي كده؟ تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض.

0: أخوك.
1: إملأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض سوا. ويا ترى يا هل ترى إيه المواقف اللي احنا عدينا فيها؟ ويا ترى أول غلطة بنحكم عليها، أول موقف بنحكم عليه، أول صورة بتحصل معانا في يومنا بتحكم على بقية يومنا، ومش بس بتحكم على بقية يومنا، هي كمان بتحكم على علينا إحنا شخصيا، بتحكم على حياتنا وعلى شخصياتنا وعلينا. موقف صغير وحكم كبير، بس عايز شجعكم قوي قوي قوي ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. وكمان احب جدا جدا جدا اسمع رأيكم في التعليقات والكومنتات كده، ويا ترى في حد عدى بحاجات زي كده وكان الحكم برضو كبير اكبر من الموقف واكبر من الحاجة اللي حصلة، ولا يا ترى برضو تصرف فيها ازاي. موقف صغير وحكم كبير، أوقات مش بس بنحكم على اليوم من أوله، إحنا بنحكم على نفسنا من موقف واحد كمان، مش بس على اليوم، مش بس على القصة، لكن بتحكم علينا إحنا كمان. غلطة واحدة فنبدأ تقول أنا كده اتأخرت، فأنا مهمل، نسيت حاجة، أنا دايما بنسى، غلطت قدام الناس فأنا فاشل، اترفضت، أنا مش كفاية، اتعصبت، أنا شخص عصبي. موقف حصل وبدل ما تقول أنا عملت حاجة غلط بنقول أنا غلط، وأكنه أنا الغلطة، وأكنه أنا المشكلة، أكنه أنا السبب، أكنه أنا في حاجة غلط، وده مش نفس الحاجة خالص خالص خالص. في فرق ما بين أنا عملت، يعني في فرق ما بين عملت وأنا، فرق كبير. السلوك مش هو الهوية، السلوك مش هو انت. ممكن تعمل حاجة غلط من غير ما تكون انسان غلط. فرق كبير، وركز معايا قوي قوي ارجوك وارجوكي كل حد بيسمعني ركز معايا في الجملة دي كويس قوي. ممكن تعمل حاجة غلط من غير ما تكون انسان غلط. انا كذبت مرة مش معناها اني كذاب للابد. انا فشلت في حاجة مش معناها اني انسان فاشل. انا اتعصبت مش معناها اني شخص سيء. انا اخدت قرار غلط مش معناها ان كل قراراتي غلط او ان حياتي كلها غلط. لكن لكن لكن ليه بنسبة الحكم بسرعة؟ لان الحكم على النفس اوقات بيدينا احساس غريب بالسيطرة، فبدل ما نقول مش فاهم ليه الحاجة دي حصلت اقول انا كده وخلاص القصة بقت سهلة، وكأنه انا عايز اشعر بالسيطرة فبحكم على نفسي وباخد قرار وباخد حكم على نفسي علشان احس باحساس السيطرة والهيمنة وانه انا فاهم كل حاجة. فبدل ما يبقى المشروع فشل ومحتاج افهم ليه فنقول انا مش بعرف انجح، العلاقة دي انتهت ومحتاج افهم اللي حصل، نقول انا حظي وحش في العلاقات، بدل ما الامتحان بقى صعب ابتدي اقول انا غبي. الحكم السريع للأسف بيخلينا نرتاح من التفكير، فالحكم السريع بيخلينا نبقى مرتاحين من التفكير، لكن ممكن يظلمنا جدا جدا جدا جدا. واخطر حاجة ان الحكم بيتكرر، الحكم مش بيبقى مرة. اول مرة تقول انا مش شاطر ممكن تعدي، لكن لما تكررها العقل يبتدي يتعامل معاها كأنها حقيقة ثابتة. خلي بالك، لان احنا دايما دايما دايما بنتعامل مع الحاجة وبنكررها، العقل بيصدقها، وللأسف احنا بنعيش بيها من غير ما نحس، واوقات من غير ما ندرك واحنا ليه ده في حياتنا او ليه ده حاصل. مرة فشلت، بعد كده مرة تانية، مرة تالتة، فده بتقول هو انا اصلا مش بعرف، وبعد فترة تصدق الاحساس ده وتصدق الكلام ده وتصدق الحكم ده وتصدق التصرف ده، فما تجربش وما تقدمش وما تغامرش، ومش لانك فعلا مش قادر، لكن لانك صدقت القصة اللي كتبتها عن نفسك. وخلي بالك انه الموقف بتفسره وبيبقى فيه شعور، بيبقى فيه سلوك، بيبقى فيه نتيجة، وبعدين النتيجة الجديدة تأكد التفسير الأول. فخلي بالك هي دايرة، هي دايرة بنلف فيها، ولو ما كسرتهاش للأسف هتقع في فخ كبير قوي قوي قوي. يعني الفخ ده أتمنى أتمنى أتمنى أنه مفيش حد من يعني كل أصحابنا أنه يقع فيه، لأنه مش محتاج تحكم على نفسك، انت مش محتاج تحكم على نفسك خالص خالص خالص. ادي كل حاجة حكمها، ادي الموقف خليه موقف، الموقف خليه موقف، لكن ما تبقاش الموقف تخليه تكرر انه يبقى حياتك. ويبقى مش بس حياتك، يبقى انت يعني موقف، يبقى انت. فدي حتة مهمة قوي قوي قوي، محتاجين كلنا نخلي بالنا منها. غلطت في الشغل فقلت انا مش شاطر، حسيت انك اقل من اللي حواليك، بطلت تعرض افكارك، اخدت فرصة اقل، نتيجتك قلت، فقلت خلاص شفت اهو انا فعلا مش شاطر. وهنا الفكرة اللي بدأت يعني بدأت من موقف واحد، بدأت تصنع أدلة بنفسها، وبدأت تكون هي حاجة نفسها موجودة وتعيش حياتك كلها بيها. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. ولو بدل ما تقول أنا فاشل قلنا المحاولة دي فشلت، فرق كبير قوي قوي ما بين الاتنين. أنا فاشل غير لما المحاولة نفسها فشلة، أنا المحاولة اللي عملتها دي هي اللي فشلة، لكن أنا مش فاشل، أنا تمام، أنا كويس، بس المحاولة دي فشلت، فعادي أقدر أكون بجرب في محاولة تانية. لأن أول مرة أنا قفلت الباب خالص لما بقول أنا فاشل، أنا الباب اتقفل، أنا الباب ما بقاش موجود. تانية سبت باب مفتوح، اديت أمل، أنا مش ناجح، ده الحكم النهائي، الطريقة دي ما نجحتش، في طريق تاني، لأنه لو الطريقة دي مش ناجحة ففي طريق تاني. أنا مش محبوب، ده حكم على الذات، العلاقة دي ما نجحتش، يعني في تجربة هنقدر نجربها تاني. أنا مش بعرف، دي النهاية، أنا لسه بتعلم، دي رحلة أنا بمشيها وباخد فيها سكة مع بعض. وده بيخلينا نرجع تاني لقصة تلمزين عمواس. تلمزين قالوا كنا نرجو، هما ما كانوش بيكذبوا، هما فعلا كانوا فاكرين ان كل شيء خلص، كل حاجة انتهت، القصة كتب نهايتها، لكنهم اخطأوا في تفسير اللحظة. الجمعة بالنسبة ليهم كانت النهاية، الجمعة اللي اتصلب فيها المسيح، خلاص دي النهاية، دي القصة انتهت هنا، كل حاجة بتقول خلصت. وهم قالوا كده كنا نرجو، لكن احنا عارفين ان الحد كان جاي. هما قالوا انتهت القصة، والحقيقة القصة لسه بتكمل. وده ممكن يحصل معاك على فكرة، ويحصل معايا. انت ممكن تكون شايف حياتك في يوم صعب، وربنا شايفها من منظور اوسع بكتير قوي قوي قوي قوي. وعندي سؤال صريح شويتين ونفسي اسأله لكم. فكر في نفسك دلوقتي، ايه موقف قديم لسه بتستخدمه كدليل على انك شخص معين؟ يا ترى في هالموقف، وحب جدا جدا تشاركونا بده في التعليقات، هل في موقف معين انت لسه لحد النهاردة بتستخدمه كدليل على انك الشخص ده؟ انا فاشل عشان تجربة قديمة، انا مش محبوب عشان علاقة انتهت، انا ضعيف عشان موقف حصل، انا مش هقدر عشان محاولة ما نجحتش. يا ترى انت عندك الجزء ده ولا لا انا قادر اتحكم وقادر اطلع؟ ويمكن الحاجات اللي حصلت جزء من قصتك، لكن مش لازم تكون عنوان قصتك. خلي بالك كويس قوي ان فرق كبير ما بين الاتنين. جزء من قصتك طبعا، جزء من قصتك وجزء مهم، وهيكتب ويساعدك كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي. لكن خلي بالك ده مش معناه انك كتبت القصة كلها. يمكن الحاجات اللي حصلت فشل، ممكن يكون فصل، الرفض فصل، الغلطة فصل، لكن مش القصة كلها، ولا واحدة فيهم لازم يكون الكتاب كله. خلي بالك كويس قوي من ده. غلطتك، الغلطة في حياتك مش لازم تبقى تعريف حياتك. ركز كويس قوي قوي قوي معايا في الحتة دي. غلطة في حياتك مش لازم تكون تعريف لحياتك، مش لازم تكون عنوان لحياتك، مش لازم تكون هي نهاية القصة. لكن هنا يظهر سؤال أصعب. طب ليه واحنا بنحكم على نفسنا من موقف، هل ممكن نعمل نفس الحاجة مع ربنا؟ هل موقف واحد اتأخر أو صلاة لسه ما استجابتش أو باب اتقفل؟ خلينا نبدأ نفسر صمت ربنا بطريقة معينة، وبالذات ده هيخلينا ندخل في المحور اللي بعده. هل ممكن نحكم على ربنا بدري؟ هل ممكن ربنا يبقى داخل معانا في القصة وبرضو يبقى بنتعامل معاه بنفس الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع نفسنا؟ تعالوا هنعرف ده، بس تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل ونشوف يا ترى بنعمل ده مع ربنا ازاي.

0: هفضل أغني لك على راديو سن.
1: ورجعنا مرة تاني وهنتكلم مع بعض عن حاجة بصراحة حب قوي قوي نحكي فيها في حلقتنا النهاردة بمناسبة الاستعجال والحكم، وان احنا بنحكم على نفسنا، نحكم على اليوم وعلى القصة كلها من اول سطر ومن اول موقف. ويا ترى احنا بنعمل ده مع ربنا؟ هل بنحكم في علاقتنا مع ربنا، بنحكم على ربنا بنفس الطريقة؟ اوقات احنا مش بنقولها بصوت عالي، ممكن واحد ما يقولش انا زعلان من ربنا، لكن جواه يبدأ يتصرف وكأنه مقتنع انه ربنا مش سامعه، مش لانه ايمانه اختفى، لكن بسبب موقف واحد طال اكتر مما كان متوقع. دعوة بتصلي بيها من زمان، باب مستنيه يتفتح، مشكلة بتتكرر، شخص نفسك ربنا يغيره، قرار مش عارف توصله، بدأت تسأل هو ليه لسه، يا رب انت ليه ما بتتدخلش، انت مش كل القدرة كل السلطان، يا رب ليه. واوقات كتير مش بنقول ده بصوت عالي، لكن اوقات كتير بيبقى ده جوانا وبيبقى بيبان في تصرفاتنا، ولسه ممكن تتحول من دماغنا الى لا، لانه التأخير مش بالضرورة رفض، لكن احنا اوقات بنخلط بينهم. يعني مفيش اجابة دلوقتي يبقى ربنا مش سامع، الباب مقفول يبقى ربنا مش عايز، الحاجة ما جاتش يبقى مش مكتوبة، لانه احنا مفيش حاجة مكتوبة أو مش مكتوبة، في حاجة اسمها سلطان الله ومسؤولية الإنسان، لكن إحنا في الحقيقة مش عارفين. ودي حاجة حصلت مع ناس في الكتاب، على فكرة الكتاب المقدس مش بيقدم لينا ناس طول الوقت عندهم إجابات، بالعكس في ناس سألت وتألمت وانتظرت ومش فاهمة. عندك داود نفسه في المزمير بيسأل إلى متى يا رب، حتى داود اللي الكتاب بيقول عنه رجل على حسب قلب الله، كان عنده وقت انتظار وكان عنده وقت مش فاهم وكان عنده وقت هو مش عارف ايه اللي بيحصل، ومش مره عابره، ده كتير كتير داود كان بيقول كده. والسؤال نفسه بيظهر في اكتر مره في المزامير، وده مهم جدا نبقى واخدين بالنا منه، لان الكتاب مش بيقول ان الشخص المؤمن عمره ما يسال، لكن بيسمح لينا نشوف ان الانتظار ممكن يكون مؤلم فعلا، لكن بيساعدنا كتير قوي قوي قوي ان احنا نتشكل وان احنا نعرف نفسنا اكتر وان احنا نخش في حتة بنتوسع فيها. المشكلة مش في السؤال على فكرة، المشكلة في اوقات انك تقول يا رب انا مش فاهم، وانك تقول انا مش عارف مش معناها انك فقدت ايمانك، احيانا تكون دي اصدق صلاة. ربنا بيدعونا على فكرة ان احنا بيقول لنا كده هلما نتحاجج، يلا تعالوا اتناقشوا معايا اتخانقوا معايا، وان اقول يا رب انا مش فاهم، يا رب انا تايه، يا رب انا واقف في حتة مش مدرك او مش فاهم فيها اللي بيحصل، ده مش معناه انه انا فقدت ايماني، احيانا تكون دي اصدق صلاة ممكن تطلع. يا رب انا تعبت، يا رب انا مش فاهم ليه، يا رب انا مستني، يا رب وريني اعمل ايه. المشكلة مش انك تسأل، المشكلة انك اوقات تجاوب السؤال بنفسك قبل ما تسمح للقصة انها تكمل. اوقات احنا ما بنستناش الرد، اوقات احنا بنجاوب نفسنا بنفسنا وبنقفل احنا الباب بايدينا، رغم انه الباب ممكن ما بقاش اتقفل. اوقات بنرزع احنا الباب ونقرر انه خلاص ما فيش حاجة، رغم انه ده مش الحقيقة. تعالوا نفتكر تلميذي عمواس تاني، التلميذين كانوا ماشيين وبيحكموا على القصة، لكن يسوع كان موجود معاهم، وهم كانوا شايفين الصليب لكن ما كانوش شايفين القيامة. هم قالوا كنا نرجو، يعني الأمل بالنسبة ليهم بقت حاجة في الماضي، بقت حاجة خلاص خلصت، لكن يسوع كان ماشي جنبهم، والأمل اللي افتكروه انتهى كان حي، كان موجود وسطهم وجنبهم وماشي معاهم خطوة بخطوة. في مراحل في حياتنا تشبه الجمعة كده، حاجة انتهت، باب اتقفل، دعوة لسه ما فيهاش رد خالص، حلم اتكسر، خبر وجعنا، وفي اللحظة دي من السهل جدا جدا نقول خلاص فهمت، لكن يمكن احنا لسه في منتصف القصة. ودي مش دعوة للتفاؤل الأعمى، ولكن مهم قوي قوي قوي نفرق. احنا مش بنقول كل حاجة هتحصل زي ما انت عايز، ولا اي باب مقفول ربنا هيفتحه خالص، مش بنقول ده. احنا مش عارفين النهاية، وده جزء من ايماننا اصلا، انه انا مصدق في اله قدير صالح ومشيئته صالحة للاخر، محتاج احط حياتي انها تمشي في مشيئته، وابقى مصدق فيه انه امين للاخر. الإيمان مش إن عارف ربنا هيعمل إيه، الإيمان أحيانا أنا مش عارف هيعمل إيه، لكن مش هقرر من دلوقتي إن القصة انتهت، مش هحكم دلوقتي، مش هاخد أنا القرار بنفسي، مش هقفل أنا الباب بإيديا، لكن أنا مصدق في إله صالح للآخر ومشيئته صالحة للآخر. وهنا يظهر الفرق ما بين الثقة والسيطرة. إحنا بنحب نعرف إمتى وإزاي وليه وإيه النتيجة، لكن أوقات الثقة معناها إنك تكمل من غير ما تكون معاك كل الإجابات. السيطرة بنسأل الأسئلة دي كلها عشان نسيطر، لكن أوقات كتير ربنا بيبقى عايزنا نثق، مش عايزك تسيطر، لأنك أنا وإنت محدودين وماش نعرف نسيطر، لكن الله عايزنا نثق، نثق فيه ونثق في مشيئته ونثق في صلاحه ونثق في أمانته ونثق إنه عادل وأمين للآخر أوي أوي أوي أوي أوي. ثقة هنا مختلفة جدا جدا جدا عن السيطرة، زي إنك راكب عربية ومش شايف الطريق. وعلى فكرة وانت راكب مع عربية مع حد انت ممكن تنام لانك واثق في الشخص التاني، مش لانك عندك اجابات لكل الاسئلة. ممكن تبقى ماشي ومش عارف الطريق ومش عارف هتخش يمين ولا شمال ولا هتطلع فوق ولا تنزل تحت، لكن انت واثق في الشخص اللي بيسوق. السوق اللي بيسوق شايف الطريق اكتر منك. المشكلة ان احنا في حياتنا عايزين نمسك الدريكسيون ونقعد نقول احنا رايحين فين كل 30 ثانية. والسؤال اللي ممكن يوجع شوية، فكر في حاجة في حياتك انت حكمت عليها ان هي مش هتحصل او ربنا مش هيعملها او القصة خلصت. وحب جدا جدا تشاركونا باجاباتكم في التعليقات ونتناقش ونتكلم سوا ونحكي مع بعض. انت متأكد ولا انت بس متأكد من الجزء اللي شفته؟ هل انت عارف القصة كلها عشان تحكم عليها، ولا انت بتحكم من الموقف والحاجة الصغيرة اللي حصلت قوي قوي قوي قوي؟ يمكن ربنا مش بيطلب منك تفهم كل حاجة، يمكن في بعض المواسم اللي مطلوب منك انك مش انك تعرف النهاية، يمكن بس انك تثق وانك ما تكتبهاش بنفسك. ما تقولش الباب اتقفل يبقى كل حاجة انتهت، قول الباب اتقفل مش عارف لسه ربنا هيعمل ايه. ما تقولش الدعوة ما تأخرتش يمكن ما فيش اجابة، قول لسه مش شايف الاجابة. الفرق بسيط جدا في الكلمات، لكن كبير جدا جدا جدا في تأثيره على عقولنا وعلى قلوبنا وعلى ارواحنا وعلى انفسنا. خلي بالك كويس قوي قوي انت بتقول ايه لنفسك، ايه اللي انت بتسمعه لنفسك. احنا بدأنا الحلقة بإشارة حمراء، وبعدين اكتشفنا ان احنا ممكن نحكم على اليوم من اول تعطيلة، وبعدين اكتشفنا ان احنا مش بس بنحكم على اول يوم، ده بنحكم كمان على نفسنا. ودلوقتي يمكن بنعمل نفس الحاجة مع ربنا، نشوف لحظة صعبة ونقرر اننا نفهم القصة كلها. لكن لو عمواس عملت لو عمواس علمتنا حاجة، فهي ان الجمعة مش دايما اخر حاجة في القصة، واحيانا احنا محتاجين نكمل الطريق شوية قبل ما احنا كنا ماشيين فيه وقبل ما نفهم احنا كنا رايحين فين اكتر. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع لاخر وقت لينا في حلقتنا.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا لينا ورجعنا ليكم لآخر وقت لينا في حلقتنا. وتعالوا نرجع كده لأول سؤال. ومش فاكر كم حد فاكر أول سؤال سألناه. فاكر أول الحلقة كنا بنقول ليه وانت مستعجل كل الإشارات بتبقى حمراء، وكنا بنضحك ونقول ان الدنيا متفقة علينا. لكن يمكن بعد الكلام اللي فات السؤال بقى مختلف. يمكن المشكلة مش في الإشارة الحمراء، يمكن المشكلة ان احنا مستعجلين لدرجة اننا مش قادرين نستحمل ان هي تكون حمراء. ولاننا طول الحلقة اكتشفنا حاجة مهمة قوي قوي، ان احنا اوقات نشوف اول موقف فنحكم على اليوم، نشوف اول غلطة فنحكم على نفسنا، نشوف اول تأخير فنحكم على النهاية، ونشوف فترة صعبة فنحكم حتى على ربنا اللي بيعمله في حياتنا. ومع ان الحقيقة بسيطة جدا جدا جدا، احنا مش شايفين كل القصة، احنا شايفين جزء صغير، شايفين حتة صغيرة خالص خالص خالص من القصة، شايفين موقف واحد، شايفين شعور واحد، احساس واحد، بنحكم عليه على الموقف كله، على الحياة كلها، على حياتنا وعلى نفسنا، وكمان على ربنا وعلى علاقتنا بربنا وعلى يومنا. وده بيخلينا نعيش ايام احنا يمكن صعبة، مش فاهمينها، مش مرتاحين، وممكن حياة ناس كتير مننا تبوظ بس علشان حكم واحد اتقال في موقف صغير. مش لازم تكون الإشارة في الشارع، يمكن حاجات مستنينها، باب مقفول، حلم متأخر، دعوة لسه ما فيهاش إجابة واضحة عليها، قرار مش عارفين ناخده، أو حتى مرحلة في حياتنا حاسس انها واقفة. ممكن تكون تعبت من كلمة استنى، وانا مش هقولك ما تزعلش، ولا هقولك اكيد كل حاجة هتحصل زي ما نفسك فيها، لان الحياة مش اعلان عصير. في حاجات بتوجع فعلا، في حاجات بتتأخر فعلا، في حاجات اوقات ما بتحصلش بالطريقة اللي كنا نتمناها، لكن ما تضيفش على الالم حكم نهائي، ما تحكمش على الالم بسرعة. اتنين كانوا ماشيين فاكرين ان القصة خلصت وقالوا كنا نرجو، تلميذي عمو

وافتكر يمكن الإشارة لسه حمرة بس الطريق لسه موجود، يمكن اللي انت شايفه تأخير مش هو كل الحكاية، ويمكن جدا تكون في فصل في حياتك انت دلوقتي مش فاهمه، بس بعد فترة تبص لورا وتقول دلوقتي فهمت. كنت معاكم في حلقة جديدة من صباح سما، وخلي الجملة دي معاك النهاردة، ما تستعجلش النهاية وانت لسه في الطريق. صباحكم هادي حتى لو في شوية إشارات حمراء. استناكم في حلقة جديدة من صباح سما، ويومكم جميل وصباحكم جميل.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل يا ترى بحب الناس اللي بيحبوني؟ هل يا ترى بقف في محبتي عند الناس اللي بتحبني، لكن الناس اللي ممكن يكونوا مش بيحبوني أنا مش قادر أحبهم؟ كلنا يمكن عارفين إنه كتاب مقدس بيعلمنا إن إحنا نحب الناس ونحب حتى الأعداء اللي هم بيعادونا، لأن إحنا ما عندناش أعداء من البشر. لكن الحقيقة اللي يخلينا نحب الناس هو محبتنا للرب. خليني أقرأ معاك آية في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح واحد، ونروح مع بعض لعدد 5. بولس بيكتب لابنه في الإيمان فيليمون ويقول له كده: سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. بولس بيقول لابنه فيليمون، بيقول له أنا سامع عنك حاجات. يا ترى سامع عنه إيه يا بولس؟ والسؤال اللي محتاجين نمتحن فيه نفسينا: يا ترى الناس لما بيسمعوا عننا بيسمعوا عننا إيه؟ هل يا ترى بيسمعوا عننا أمور جميلة تمجد الرب، ولا بيسمعوا عننا أمور صعبة؟ هل يا ترى بيباركوا الرب لأجلنا ويقولوا يا فلان ده شخص مبارك جدا، ده بيحب الرب، ده بيعمل أمور جميلة بتكرم الرب، ولا فلان ده شخص صعب جدا جدا جدا؟ بولس كان عايش في مدينة روميا، وفيليمون عايش في مدينة كولوسي، ورغم المسافة البعيدة لكن اللي كان بيوصل لبولس من أخبار عن فيليمون هو أنه مليان بحاجتين: مليان بالمحبة ومليان بالإيمان للرب يسوع. كان بيحب الرب ومليان بالإيمان، وكلمة الإيمان بتترجم أيضا أمانة. لكن اللي كان بيوصل لبولس مش بس أنه فيليمون بيحب الرب يسوع وعنده أمانة تجاه الرب يسوع، لكن يقول له أيضا ولجميع القديسين. كلمة القديسين مقصود بها المؤمنين الحقيقيين، يعني اللي كانوا في ذلك الوقت. فبولس بيقول له أنا سامع عنك إنك مليان بالمحبة للناس اللي حواليك، ونتيجة محبتك للناس اللي حواليك أنت مليان بالأمانة في تعاملاتك معاهم. محبتي للرب بتولد جوايا محبة للآخرين، محبتي للرب بتولد جوايا محبة لكل الناس اللي ربنا حطهم في حياتي، كل دوائر علاقاتي، القرايب، زملاء الدراسة، زملاء العمل، شركائي في الخدمة، فريق الخدمة، الناس اللي في جسد المسيح، الحقيقة كل العلاقات اللي ربنا حطهم في حياتي. هل يا ترى أنا قادر أحب الرب وبالتالي أحب الناس اللي حواليا؟ هل يا ترى أنا بسلك بأمانة مع الرب نتيجة محبتي لي، وبالتالي قادر أسلك بأمانة مع الآخرين نتيجة محبتي للرب؟ حقيقة ربنا النهاردة عاوز يلفت

لفت انتباهنا لناس كتيرة في حياتنا محتاجين محبتنا. يمكن يكون الشخص اللي رب عاوز يكلمنا عنه النهاردة شخص ربنا بيكلمك أو بيكلمك عليه، هو شخص مهمش في حياتك، هو شخص مهمل يمكن مش بتسأل عليه، يمكن بقالك وقت ما كلمتوش، يمكن متخاصم معاه، يمكن شايل منه واخد منه موقف صعب جدا. لكن ربنا النهاردة جاي يقولك أنا عاوز أملأ قلبك بالمحبة. رب جاي يقولك أنا عندي بداية جديدة لهذه العلاقة المقطوعة، أنا عندي رجاء جديد، أنا عندي النهاردة علاقة مليانة بالمحبة في فكري، عايز أنقلها على الأرض، عاوزك تسلكي فيها، عاوزك تسلك فيها. ربنا جاي يتكلم النهاردة لكل حد فينا ويقولك أنا عندي بداية جديدة لعلاقات يمكن حكمت انت عليها وقلت ان العلاقات دي اتقطعت وباظت وفقدت خلاص بلا رجعة، لكن النهاردة الرب عنده بداية جديدة. الرب جاي يشجع ناس فينا ويقول يلا يلا تاني استقبل من ربنا بداية جديدة مليانة بالمحبة. محبتك للرب تنعكس على الاخرين، فيض محبة المسيح ليك وانت بتحب المسيح يبان على الناس اللي حواليك، يبان في تعاملاتك معاهم، وزي ما فيض محبة المسيح في داخلك يقودك انك تسلك بأمانة تجاه الرب، هذه المحبة ايضا تقودني وتقودك وتقود حضرتك الى السلوك بأمانة مع الاخرين. فلا نفسي بسلك بأمانة في تعاملاتي الخاصة، في الامور اللي بتكلم فيها مع الناس، في تعاملاتي معاهم، في علاقاتي، في كل التفاصيل اللي تخص علاقتي بالناس، الأمانة تكون هي الحكم. فلا نفسي مليان بأمانة، بسلك بأمانة، بسلك باستقامة، استقامة في علاقاتي مع الجنس الآخر، نظراتي مقدسة، استقامة في علاقاتي حتى مع الناس اللي شبهي أو مع الناس المختلفين عني. أنا مش بصاحب الناس لأجل غرض معين، أنا ممتلئ بالمخافة والأمانة للرب. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تملانا بالمحبة والأمانة نحو جميع الناس يا رب، املانا، خلي الناس تشوف فينا يسوع. أنا بصلي النهاردة إنك تتراءى في المشهد يا رب، اظهر ذاتك من خلالنا لكل الناس اللي حوالينا يا رب. أشكرك لأنك سامع وبتستجيب، والاسمك الغالي نهدي كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح خير. في ملوك التاني، الإصحاح التاني، قبل ما إيليا يصعد وإليشع معاه، كان في حوار حصل كده ما بين الاتنين. وإيليا قال لإليشع: قبل ما أنا أختطف منك أنت عايز إيه؟ في عدد 9: وقال إيليا لإليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. فقال إليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أنا جوايا جوع وجوايا عطش. اللي جوه قلب إليشع هو ليه شرف إنه يكون جنب نبي قوي قدير، حصل على أدي آيات وعجائب وانتصارات في الخدمة، سواء قدام شعب كان تايه وهو أعلن خلاص ربنا، قدام إسرائيل وهم كانوا ضايعين خالص. الفكرة كلها في إنه ليا الشرف إني أكون جنبه، ومطلوبش حاجة تانية، لكنه كان طلب، عمق الطلب وقال: أنا عايز يبقى ليا نصيب 2 من روحك علي. أنا مش عايز أكتفي بأن أنا بس في خدمة حلوة، ولا أنا مبسوط كويس كده، أنا مش ساتسفايد بالمكان اللي أنا فيه، أنا عايز أكتر. وفي الإصحاح الرابع في ملوك الثاني كان بيتكلم على معجزة من المعجزات اللي إليشع ربنا استخدمه فيها، زيت الأرملة. لما جه وواحدة ما عندهاش غير دهنة زيت في بيتها، قال لها: أنت عندك إيه؟ ما عنديش غير دهنة زيت، ما عنديش غير حاجة قليلة لا تذكر، اللي هو لو أنا جايب إزازة زيت وغالية جدا وعايز استخدم آخر نقطة، بنروح قلبين الإزازة لغاية آخرها علشان نستخدم آخر نقطة فيها عشان الإزازة دي غالية. ما عندهاش غير النقطة دي اللي في الآخر في قعر الإزازة. فإليشع قال لها إيه؟ فقال: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي وإغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي من جميع هذه الأوعية، وأما امتلأ انقليه. فذهب من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. أنا جاي أصلي إنه أنا جاي أقدم أوعية فاضية من جوايا ما تنتهيش. أنا مش عايز سكيب الزيت بتاعك يا رب عليا يقف، أنا عايز أفضل في سكيبك، أنا عايز أفضل تحت هذا السكيب وهذا الإعلان من سكيب روحك عليا. فيليبي 3 كان بيقول كده بولس: لكني أفعل شيء واحد، أن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنا جاي أنسى أمجاد الماضي بخدمة الماضي، أنا جاي أنسى اكتفاءات الماضي وجاي أمتد إلى ما هو قدام. أنا حطت قدامي جعالة المسيح، أنا جاي أطلب حضورك ومش هبطل أطلبه في اسم يسوع.

يا رب افعل بي كل ما يحلو في عينيك. أنا جاي أقدم لك كل أوعيتي الفاضية، أنا مش جاي أكتفي يا رب، أنا جاي أرفض كل اكتفاء في حياتي يا رب، مهما كان حياتي يا رب كويسة ولا يا رب في حتة أنا راضي عنها، أنا جاي أنتهر كل اكتفاء جوايا وجاي أطلب يا رب نصيب اتنين، أنا جاي أطلب يا رب نصيب اتنين من أحسن حاجة أنا وصلت لها يا رب معاك. أنا جاي النهاردة لا للاكتفاء، أنا مش جاي يا رب أقف عند حتة عشان أرضى على نفسي فيها، أنا جاي أطلب وجوع وأعطش ليك يا رب. يا رب اخلق جوايا صرخة يا رب تطلبك كل يوم، صرخة جوع وصرخة عطش ما تبطلش تطلبك يا رب. أنا جعان ليك وعطشان ليك، أنا متاح ليك، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك يا رب. يا رب أنا متاح ليك يا رب، أنا مش عايز أكتفي، مش عايز أكتفي ولا أبطل أكتفي يا رب، سكيبك يا رب جاي أقدم الأوعية ولن أقلل، أنا جاي أقفل على نفسي الباب قدامك وأفرد قلبي وأسكب قلبي أمامك وأقول لك يا رب املأ من جديد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين الأحباء من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. سنتكلم في حلقتنا عن موضوع قوة الأفكار الهادئة، وأصلي أن تكون هذه المعلومات والكلمات منارة تهدي السائرين على درب السكينة والراحة النفسية. سنتشارك ونتعلم كيف يمكن أن نتحول من كائنات مثقلة بالهموم إلى أرواح مفعمة بالطمأنينة والهدوء. الأفكار الصاخبة والضاغطة مثل الصوت الذي يجلد طوال الوقت. هل تجلد ذاتك يوميا بأفكار صاخبة متلاحقة تعطلك عن الحياة؟ كيف تتخلص من ضغط الأفكار المقلقة؟ لماذا تمنعنا الأفكار أحيانا من النوم وأحيانا تمنعنا من الإنجاز وتسبب لنا التوتر والارتباك والضغط النفسي؟ هل تتسبب الأفكار أحيانا في فخ جلد الذات والاستسلام لأصوات العقلية المتلاحقة؟ الأفكار تصنع الواقع. هنالك عبارة لافتة تقول: أنت لست ما تظن، بل ما تظن يصبح بك. هذه العبارة تضع الأساس لرحلة تحويل الأفكار، تسلط الضوء على كيف أن الأفكار السلبية تولد القلق والتوتر، بينما تخلق الأفكار الهادئة حياة ملؤها السلام. تقنيات تأملية وتمارين تنفس تساعد في تهدئة العقل وإعادة التوازن إليه. التنفس العميق يبعث الحياة في كل خلية، يجدد الرجاء ويزيل غبار اليأس. وهنالك طاقة كامنة في الهدوء والسكون. هنالك علاقة بين السكون والإبداع. في السكون يولد الإبداع كالنور من الظلمات، يتشكل من اللاشيء ليصبح كل شيء. هنالك استراتيجيات للحفاظ على الأفكار الهادئة، استراتيجيات ملموسة للحفاظ على الهدوء في مواجهة الضغوط اليومية. الهدوء ليس هروبا من الواقع، بل هو الاختيار الأمثل للتعاطي مع الواقع. تؤثر الأفكار الهادئة على العلاقات، حيث يحسن الهدوء علاقاتنا. عندما تكون هادئا يستجيب العالم حولك بالمثل، فالهدوء يجلب الهدوء. يجب أن نسعى لسير في مستقبل أكثر هدوءا، لنجعل الهدوء رفيق الدرب في كل جوانب الحياة. تذكر، الهدوء ليس نهاية المطاف، بل هو الطريق نفسه. وأصلي في هذه الحلقة أن يلمس الرب الأذهان والقلوب المثقلة بالهموم والضجيج وأصوات كثيرة بالسكينة والراحة والسلام. تعالوا نخرج لفاصل أول معنا في هذه الحلقة مع فريق الحياة الأفضل، ترنيمة أسكن تحت ظل جناحيك، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: تحت ظل جناحيك سيحل الظلام لكنني لن أخاف تحت ظل جناحيك. لنعلن ونستقبل كلمات هذه الترنيمة المباركة والرائعة مع فريق الحياة الأفضل، وعدنا إليكم من جديد أحبائي المستمعين. أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وحلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بموضوع قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. أيضا في هذه الأثناء أرحب بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما، أهلا بكم جميعا. هل تعلم أن عقلك يصبح ثرثارا وصاخبا نتيجة لرد فعل مفرط على التوتر والقلق؟ ليس الانشغال طبعا، بل هو نتيجة لفرط تحفيز الجهاز العصبي المركزي. العقل المفرط النشاط مرهق مزعج منهك، يلجأ إلينا الكثيرون لأن عقولهم لا تريد التباطؤ أو الهدوء. يفعل الدماغ ذلك بسبب التوتر والإرهاق، ورغم أنك قد تشعر بأن الأمر خارج عن سيطرتك، كن مطمئنا أنه ليس كذلك. ما هي أعراض التوتر؟ يمكن أن تكون علامات وأعراض التوتر عاطفية جسدية، وقد تشمل ما يلي: استجابة عاطفية للصدمة تتراوح من الغضب، القلق، إلى الاكتئاب، الشعور بالانفصال عن العالم أو الانفصال عن كل ما يحدث حولك، تقلبات المزاج، تجنب أي شيء مرتبط بالحدث الصادم، على سبيل المثال التردد في ركوب السيارة بعد وقوع حادث، كوابيس أو ذكريات عن الحدث، صعوبة النوم أو البقاء نائما. الأعراض الجسدية مثل الصداع، عدم الراحة العضلية، آلام المفاصل، مشاكل الجهاز الهضمي وأيضا القولون العصبي وعصر الهضم، نوبات ذعر. ماذا يمكن أن أفعل للسيطرة على التوتر والنشاط الذهني المفرط؟ قد يكون هذا السؤال لأغلبية أحبائي المستمعين والمتابعين. هنالك أمور بسيطة يمكننا القيام بها لمساعدتنا على التحكم في مواقفنا والتحكم في تفكيرنا وتخفيف التوتر. يبدأ الأمر بالوعي. عندما نعرف ما يحدث وسبب حدوثه وما يمكننا فعله حيال الموقف، نستعيد السيطرة على أنفسنا فورا. تعد تقنية التوقف طريقة فعالة للغاية لتخفيف التوتر والتخلص من الأفكار غير المرغوب فيها، والمساعدة على التركيز على السبب الحقيقي للتوتر بدلا من التركيز على الجوانب الجانبية. توقف، اختصارا لعبارة تمهل، خذ نفسا عميقا، راقب ثم تابع. إنها تقنية بسيطة يمكنها تغيير طريقة تعاملك مع التوتر تماما. وكيف تطبقها خطوة بخطوة؟ كما يلي: كيفية إيقاف التفكير المجهد باستخدام تقنيات إيقاف بسيطة. التباطؤ يكمن مفتاح التعرف على الوقت المناسب للتباطؤ في كيفية شعورك. العلامات التي تشير إلى حاجتك إلى التباطؤ هي: غضب، أفكار سلبية، ذعر، غثيان، توتر وما إلى ذلك. خذ نفسا عميقا، حيث أخذ بعض الأنفاس يغير المواد الكيميائية في دماغك. ستشعر بعودة التنظيم إذا أخذت بضع أنفاس عميقة من خلال أنفك وأخرجتها من خلال فمك. راقب ما يحدث معك، هل كتفاك مرفوعتان؟ إذا كان الأمر كذلك أرخي ما. هل فكك مشدود؟ إذا كان الأمر كذلك أرخه. أي شيء تشعر بتوتر فيه استرخي، ثم راقب المشكلة. ما الذي دفعك إلى هذا الشعور؟ ما الذي يمكنك فعله وما الذي لا يمكنك فعله حيال ذلك؟ ما هو الشعور؟ ما الذي يمكنك التحكم فيه وما الذي لا يمكنك التحكم فيه؟ ما هي خياراتك؟ ما هي مسؤوليتك؟ ما هو هدفك في هذه الحالة؟ كيف يمكنك تحقيق هدفك مع الحفاظ على العدل واللطف؟ يبدو أن هذا كثير، لكن عقلك سيتعلم القيام بكل هذا بسرعة. بعد أن خصصت دقيقة واحدة، تابع بطريقة تساعدك على تحقيق هدفك. كيف تساعدك تقنية التوقف على تخفيف التوتر؟ تخفف تقنية التوقف من التوتر من خلال إدراك أفكارك والقدرة على التراجع عنها. هذا يزيل فورا ردود أفعالك اللاعقلانية ويتيح لك رؤية أفكارك على حقيقتها. عندما نشعر بالتوتر نميل إلى التحرك بسرعة دون تفكير، بما يسبب من المزيد من التوتر. هذه التقنية تساعد على كسر الحلقة المفرغة، تساعد على أن تصبح أكثر فعالية في إدارة توتراتك. تعيد هذه التقنية وعيك لجسمك وتساعدك على تحديد مواضع التوتر لديك وأسبابه. عندما تسترخي وتتنفس تحدث توازنا كيميائيا بين مستويات ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، مما يمكنك من الهدوء وإعادة تركيزك. هذه التقنية مع الممارسة ستعزز ذكاؤك العاطفي. كلما تحسنت في ملاحظة ما يحدث بداخلك ستتحسن أيضا في رؤية ما يحدث من حولك. عندما تتعرف على استجاباتك للتوتر وتتعلم التعامل معها، ستبدأ قريبا بملاحظة استجابات التوتر لدى الآخرين. أثناء تجولك في مكتبك من المرجح أن ترى أكتافا منحنية، أنفاسا متوترة، نقرات أقلام، خطوات سريعة في الغرفة، قبضات فك. عندما تلاحظ هذه الأمور لدى الآخرين ستفهم مشاعرهم بشكل أفضل، تزداد تعاطفا مع أفعالهم وردود أفعالهم. بالإضافة إلى ذلك، بممارسة تقنية التوقف ستجد نفسك تتمتع بقدرة أكبر على التركيز وفصل الأمور المهمة عن غير المهمة والمضي قدما فيما يجب فعله. لماذا يجب علي تنظيم استجابتي للتوتر؟ مع مرور الوقت ومع التعرض المستمر للتوتر، تسبب المواد الكيميائية والهرمونات المنتجة حالة من الإرهاق وأفكارا مستمرة وشعورا بأهمية كل شيء وعدم القدرة على الاسترخاء، مما يؤدي غالبا إلى أنماط نوم مضطربة. هذه هي العلامة الدالة على فرط تحفيز الجهاز العصبي المركزي، والمعروف أيضا باسم فرط تحفيز استجابة التوتر. يمكن أن يكون الشعور المستمر بالتوتر ضاراً جداً بصحتنا الجسدية والنفسية، فهو يشجع على عادات غير صحية، قلة ممارسة الرياضة، انطواء اجتماعي، وأيضاً يضع التوتر الجسم تحت ضغط هائل دون داعي. هذه الحالة المستمرة من الضغط للتوتر وأيضاً تسبب مشاكل طويلة الأمد، بما في ذلك ارتفاع خطر لإصابة بأمراض القلب، سكتات دماغية، قرحة، أمراض عقلية أخرى مثل القلق والاكتئاب ومشاكل الأداء مثل فقدان الذاكرة والأرق والتسويف وضعف التركيز. هذا كله يسببه التوتر وأفكار تعج بالضجيج. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنمة جمانة مدور وترنيمة أسمعك هامسا. عندما نسمع همسات الرب الرقيقة يهرب كل توتر وضغط وضجيج. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بموضوع قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. هناك أشياء كثيرة تعكر هدوء النفس أحياناً، منها أخطاء الآخرين، فقد تكون أخطاءهم مؤذية أو مغلقة أو مثيرة تفقد الإنسان هدوءه. ربما تصدر منهم حروب، مضايقات أو معاكسات، وهكذا يمكن فقد الهدوء بسبب جار أو زميل متعب في العمل أو مدير عنيف، أو بسبب أخطاء الغير التي تسبب ضرراً أو تلجئ الشخص أن يكون في حالة حرص مستمر أو في حالة توتر بسبب ما يتوقعه من مشاكل. فقد يخرج المدرس عن هدوئه بسبب تصرفات التلاميذ، وقد يفقد الأب هدوءه بسبب أخطاء الابن، وربما تصرفات من بعض أفراد تؤثر على هدوء المجتمع كله. وقد يفقد الإنسان هدوءه بسبب الخلطة مع غير الهادئين، فإن اختلط إنسانا مضطربا أو قلقا أو خائفا ربما تنتقل عدوى أخطاء هذا الشخص إليه، أي ينتقل إليه الخوف أو الاضطراب أو القلق. وبالعكس، فإن الخلطة مع الهادئين تدخل الهدوء إلى النفس. إن كثيرا من النواحي النفسية يمتصها الإنسان من غيره، جيدة كانت أم رديئة. لذلك ليس غريبا إن دومت الجلوس في مكان فيه سجن تتنجس نفسك بما تسمعه من أحاديث الناس، وليس بعيدا إن عاشرت إنسانا كثير الشك أن يسر الشك إلى فكرك وقلبك دون أن تقصد. مما يفقد الهدوء أيضا بعض الأخبار ووسائل الإعلام. ما أكثر ما تقدمه بعض الفضائيات والصحف وسائر وسائل الإعلام من أخبار مثيرة قد تزعج نفسيات الناس وتؤثر على أفكارهم وأعصابهم، حتى ليظن البعض أن هناك دمارا قد حدث أو كوارث سوف تحدث. قد تتلاحق هذه الأخبار بسرعة، حتى ما يفيق الشخص من سماع خبر إلا ويلاحقه خبر آخر، وهكذا يعيش البعض في توتر. وهناك صحفيون يرون أن الإثارة هي دليل النجاح في نشر أخبارهم، فيختارون العناوين المثيرة والأخبار المثيرة بغض النظر عما تحدثه في النفوس وقد لا تكون صحيحة. ونفس الوضع ينطبق على الأخبار التي يرويها الناس في أحاديثهم، أخبار المشاكل، الضيقات، الآلام، سواء على مستوى عام أو على مستوى الأسرة والفرد. وهناك من يروي بأسلوب فيه انفعال شديد ينقله إلى من يسمعه فينفعل بانفعاله، ويعيش الناس في شد وجذب من جراء الأخبار المتلاحقة، حتى أن من يريد أن يحيا في هدوء يحاول أن يبعد نفسه عن هذه الأخبار المثيرة. وأهم ما يفقد الإنسان هدوءه ما تحدث له من مشاكل، فصغار النفوس أقل مشكلة تزعجهم، أما الكبار فلا يتضايقون إلى حين إن بدت المشكلة بلا حل، فإن وصلوا إلى حل تهدأ نفوسهم. الإنسان غير الهادئ قد يقيم الدنيا ويقعدها إن صادف مشكلة، وقد يكون تصرفه في علاجها هو مشكلة أخرى يسببها وتكون أسوأ مما أراد علاجه. الإنسان قد يفقد هدوءه أمام مشكلة خاصة أو أمام مشكلة عامة كالمواصلات أو الروتين أو المشاكل الاقتصادية. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الوعد وترنيمة أتوق إليك ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع فريق الوعد أتوق إليك. أرحب بكم جميعا، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. أرحب بكل الأحباء المستمعين والمتابعين الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء، وأيضا أرحب بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. الإنسان غير الهادئ تشغله أفكار كثيرة تموج في ذهنه، تروح وتجيء ولا تثبت على حال. فكر يجذبه إلى هنا وفكر يشده إلى هناك، وذهنه دائم التغير، والأفكار تؤثر على نفسه فتكون غير مستقرة، وهكذا يحاربه القلق والشك ويدفعانه إلى الخوف والتردد. فالفكر الشكاك القلق يفقد هدوءه من الداخل ويظل يسائل نفسه في حيرة، هل هو على حق في شكوكه أم أنها وهم بدافع من الخوف؟ كيف يمكنه أن يتحقق من ذلك؟ وربما لا يصل إلى حل، وتظل الشكوك تعذبه وتختفي أحيانا ثم تظهر، وفي شكوكه ما أسهل أن تسوء علاقته مع الآخرين. الشك على أنواع، سواء كان شكا في وقائع أو أشخاص أو حتى في الرب نفسه وفي أمانته وفي كلمته. وربما يكون شك الشخص فيما ينتظر مستقبله، وفي كل ذلك يكون العقل مضطربا وأفكاره حائرة وغير هادئة، على أن هدوء القلب قد يجلب هدوء الأفكار، وقد ينجو الشخص من شكوكه باستشارة بعض الحكماء وبالصلاة لكي

شخص إلى آخر دون أن يهدأ، سواء في قراءته أو صلاته أو صمته. إنه يذكرنا بالشيطان الذي يهوى الجولان في الأرض والتمشي فيها. ومن مظاهر عدم هدوء الفكر حالة الفكر النقاد، ذلك الفكر الذي لا يعجبه أحد ولا يعجبه شيء، فهو باستمرار ثائر على الأوضاع، يرى أن الحق قد ضاع، وهو دائما ينظر إلى كل الأمور بمنظار أسود، ويهوى أن ينتقد كل ما يصل إلى علمه، ولو عن غير معرفة وعن غير دراسة وعن غير فهم لمجريات الأمور. وعلى رأي المثل، الناس أعداء ما جهلوا. وهذا الشخص قد يحشر نفسه فيما لا شأن له به، ويتحدث بأسلوب الواثق في أمور ليست من اختصاصه، ومشكلته أن في قلبه حقدا، أو أن فيه تذمرا على سائر الأمور، فيصل إلى النقد ويتباهى بأنه ينقد، بينما يفقد فكره الهدوء. وأكثر من هذا، يحاول إشاعة عدم الهدوء في عقول غيره، ينشر أفكاره الناقدة غير الهادئة. من الأفكار غير الهادئة أيضا الفكر اللحوح. هذا النوع من الفكر يلح على عقل الإنسان إلحاحا، ويضغط عليه بطريقة متعبة، وإن حاول العقل أن يتخلص منه لا يستطيع، بل يستمر فيه. وبخاصة ذلك الفكر الذي ينام به الإنسان ويصحو ويلح عليه بلا هوادة ولا راحة، حتى أثناء عمله وأثناء سيره. وأخطر من هذا، أن يدفعه إلى التنفيذ بسرعة ولا يعطيه فرصة للمراجعة. هذا الفكر اللحوح يفقد الإنسان هدوءه، ويعطله عن أمور أخرى قد تكون هامة جدا، يضغط على أعصابه ويتلفها، لكيما تحسب أن تنفيذ هذا الفكر هو أسهل وسيلة للراحة منه. الفكر اللحوح هو فكر عنيف، كما لو كان يرغم صاحبه. أيضا من أنواع الأفكار غير الهادئة الفكر المتقلب، ذلك الذي يعرض الشيء أو عكسه، وتارة يوافق على أمر ما وفي وقت آخر يعارضه، يتحمس للموضوع حينا ثم يفتر حماسه. إنه كأمواج البحر في المد والجزر، وهو فكر متردد يسبب لصاحبه القلق وعدم الاستقرار. أما الفكر الهادئ، فإنه يشبه السفينة التي تشق طريقها في هدوء، في مسار واحد لا تضطرب فيه ولا تنحرف يمنة ولا يسرى. إن الأفكار الهادئة تنبع من قلوب هادئة، بينما الأفكار غير الهادئة تفقد القلب هدوءه، وكذلك القلب غير الهادئ يزعج الأفكار. القلب الهادئ هو نتيجة اتحاد بالأب السماوي المحب الرحيم، الذي ليس مثله أب على الإطلاق. فاصل مع المرنمة سارة معروف وترنيمة اللي عنده أب زيك، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: دل يمشي وراك إلهي باب مراحمك والنجاة. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة مع المرنمة سارة معروف اللي عنده أب زيك. وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد، حيث تحدثنا بموضوع قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. جاء في سفر الأمثال الأصحاح 15:4: هدوء اللسان شجرة حياة وعوجاجه سحق في الروح. اللسان الهادئ الحلو يوحد ويربط الناس ويفرحهم، والعكس فاللسان المعوج زارع للخصومات. اللسان الهادئ يفرح القلوب الحزينة ويعزيها، شجرة حياة، وأما اللسان المعوج سحق في الروح. سحق تعني جرح للسامع، وقد تكون أيضا جرح لضمير المتكلم إذا شعر بذنبه فيما بعد. كم من قلوب انسحقت بكلمات، وكم من أرواح انسحقت بعثرات. يا رب من فضلك أدخل السلام إلى عقلي وقلبي، ساعدني في العثور على الهدوء والسكينة وسط الفوضى والاضطراب. أيها الآب السماوي، من فضلك أدخل سلامك إلى حياتي، وساعدني في العثور على الراحة والعزاء في حضورك المحب. يا رب من فضلك ساعدني على التخلص من همومي ومخاوفي، وأن أجد السلام في حضنك. من فضلك اجلب السلام لعائلتي، ساعدنا على إيجاد الانسجام والتفاهم والعيش في الوحدة والمحبة. أحضر السلام إلى روحي، وساعدني في العثور على الراحة والهدوء في حضورك. عزيزي المستمع، إن كنت تشعر بالإرهاق والتوتر وتحتاج إلى السلام والراحة، صلي هذه الصلاة: يا إلهي يسوع المسيح، أشعر بالإرهاق والتوتر، أحتاج إلى السلام والراحة، من فضلك أحضر حضورك المحب إلى حياتي، ساعدني في العثور على الراحة والهدوء، ساعدني على التخلص من همومي وقلقي. أنا أثق في حبك العظيم وقوتك، أعلم أنه بوجودك بجانبي كل شيء ممكن، وأنا أثق في خطتك الكاملة لحياتي. من فضلك أحضر السلام، وساعدني في العثور على القوة والشجاعة لمواجهة كل يوم بالرجاء والتصميم. أيها الآب السماوي، أتيت إليك اليوم طالبا السلام والراحة، أفكاري تتسارع وأشعر بالقلق والتوتر، من فضلك بحضور روحك القدوس المهدئ تعال إلى حياتي، ساعدني في العثور على الراحة والهدوء، ساعدني على التخلص من همومي، أثق في محبتك ورحمتك العظيمة، أعلم أنه بوجودك بجانبي يمكنني أن أجد السلام والهدوء الذي أتوق إليه. من فضلك اجلب إلى عقلي وقلب السلام، وساعدني في العثور على الرجاء والفرح اللذين أحتاجهما لتجاوز هذا الوقت، باسم يسوع المسيح، آمين. يا رب نصلي من أجل كل مستمع عزيز ومستمعة، أن يا رب تجلب السلام والهدوء إلى أذهاننا المضطربة، كما هدأت يا رب الأمواج الهائجة والعالية في بحيرة الجليل. تعال إلينا يا رب، هدئ عجيج أفكارنا، هذه الظروف المزعجة المقلقة، الأخبار المتتابعة المتلاحقة التي تعج بالقلق والهم والضغط. يا رب لربما أشخاص لا تستطيع النوم، نعلن عليهم بهذا اليوم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، الساكن في سترك في ظلك يبيت، لا نخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار. يا رب نشكرك على حمايتك لنا بملائكتك، توصي ملائكتك بنا لكي يحفظونا في كل طرقنا، على أيديهم يحملوننا لألا تصدم بحجر رجلنا. اسمك برج حصين يا رب، نركض إليه ونتمنع من الأخبار المفزعة المقلقة، الضغوطات الاجتماعية الروحية الاقتصادية والنفسية. نصلي من أجل كل إنسان يا رب في حالة من الكآبة الشديدة، في حالة من الذعر والخوف والكوابيس المقلقة، نصلي من أجل سيادة إلهية على أذهاننا وخاصة في الليل. لا نخشى من خوف الليل، أنت تؤتي الأغاني يا رب والتعزيات في الليالي المقلقة الحزينة الكئيبة السوداء المظلمة. يا رب تولد فينا رجاء جديدا وأملا جديدا، لأنك أنت إله قيامة وإله حياة، ولإسمك نعطي كل المجد والبركة، آمين. نعم، أصلي أن نختبر الهدوء والسلام في كل جوانب حياتنا. مع هذه الكلمات أحبائي المستمعين أختتم وإياكم هذه الحلقة. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. من إذاعة صوت الأمل لكم مني أجمل تحية، كانت معكم حنين عبيد، وأترككم مع ترنيمة من فريق الحياة الأفضل بقلوب فرحانة. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فتة.
0: الله فعلا
1: جو. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: على صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفتة يا صابر؟
2: انت ليه مزبط لنا دنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه جبنه، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا.
1: بالظبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس، كان بيكرس في بريه بتاع اليهود، بيكرس في بريه بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم أي بالروح القدس هنا
1: بالضبط
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان بي بي بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشاء يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده حيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرفه برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا انه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟ أكيد هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو دي يوحنا كان قال
3: كده. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المكتبة.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكل جراد وعسل بس
2: لو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده اللي قاله في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلام يعني. وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: فعلى الثلاثة انت دار تقول شكلك
0: لا لا ما عند الثلاثة.
1: فعلى الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشياء
1: يعني.
0: اللي هي النبوة صح.
1: كانت
0: أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين النوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح. قال لهم أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضه بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: ابدا. بالضبط.
0: كويس. والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع. يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الإنسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا.
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ايه ظهر هنا ايوه. وده اللي انا ممكن اقول
0: في المعمودية ظهر.
2: اكمل كلام ارباب انه يعني الله قام رسم لنا طريقة انه شنو عشان احنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: انسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شافه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناته حقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف.
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة ما في صدفة.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ده ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما رجعتوا تسووه ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح. يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعت إنه دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا دار أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: يفتخر.
0: في جاو المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
1: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني قالت اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سالوس تمت هنا بالحتة يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله، فقلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو، انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: لان ندي فرصه للصبر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول اساسي.
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، نديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاطة شديد،
0: ابطاطة لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجلي كل خطة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلا عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريطة، لكن

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة، لا تقتصر على السفينة وحمولتها بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مرات

0: ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إن ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: الصباح السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم 8، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه، فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا، ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علاقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: يحكى أن ملكاً كان يحكم دولة واسعة جداً. أراد هذا الملك يوماً ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جداً وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوماً يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص ان احنا نكون مع بعض النهارده. يوم جديد وحلقه جديده مباركه بنعمه الرب من برنامجنا يا سامع الصلاه. عايز اشكر الرب قوي لاجل الوقت اللي رب بيدبره لينا ولاجل الفرصه الحلوه اللي بنتظرها من الاسبوع للاسبوع علشان اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره لمده ساعه ونص من استديوهات راديو سما في برنامج يا سامع الصلاه. الكتاب المقدس بيعلمنا عن الرب انه بيسمع الصلاه، ولانه سامع الصلاه احنا بنصلي، ولانه سامع الصلاه احنا بنيجي نسكب شكوانا قدامه، ولانه سامع الصلاه فاحنا مصدقين وبنيجي نحط مشاكلنا وهمومنا قدامه وبنصلي. وياما الرب صنع امور لمجد اسمه، ياما الرب اكرم اسمه باستجابات حقيقيه. عشان كده لو عندك طلب صلاه تقدر تبعت لنا النهارده، هنكون بنصلي من اجلك على الهواء مباشره. لو عندك اي طلب صلاه بليز ابعته لنا، هنكون بنصلي من اجلكم. وكمان لو عندك استجابه صلاه، عايزين نشكر الرب لأجل استجابة الصلاة. فضلك لو الرب صنع معاك معروف، لو الرب صنع معاك إحسان بليز ابعت لنا، هنكون بنصلي معاك انه يعني نيجي كده ونبارك الرب لأجل ما صنعه من استجابة للصلاة. الحقيقة عايز أرحب بكل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، كل الناس اللي معانا على صفحة الراديو أهلا بيكم. وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بيسمعونا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بيتابعونا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم. بليز يا جماعة لو لسه محدش منزل أبليكيشن أشجعكم تنزلوه. الأبليكيشن أكتر من رائع، يعني مليان بكل برامج راديو سامة المميزة. الابليكيشن متاح للنظامين الاي او اس أو الاندرويد، أكتر من رائع. من فضلك وسع سبيس في تليفونك ونزل التطبيق، مش هتخسر ولا هتندم أبدا أبدا. كمان عايز أشكر رب قوي وأبارك رب لأنه يعني راديو سامة بقى متاح كمان أنك تسمعنا على نايل سات. هتلاقي اللينك أو عفوا تردد القناة في الكومنتات. تقدر كمان تتابع راديو سما من خلال النايل سات. نفسي نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة. تعالوا نشكر الرب ونبارك الرب ونسلم للرب الوقت النهاردة بالكامل. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا ليك لأنه بيك بنحيا، بيك بنتحرك وبيك بنوجد. يا رب بنباركك لأنك صالح ولأنك سامع الصلاة. يا رب بنشكرك لأنك إله كل نعمة، مليان بالنعمة. يا رب باركك لأنك قدير عظيم. يا رب بصدق النهاردة أنك موجود. يا رب بنسلمك الحلقة بالكامل، نفق ونؤمن أن النهاردة حلقة مباركة، حلقة غير عادية، وقت من السماء. يا رب تدينا وقت مبارك. أنا بصلي النهاردة وأنا برمي نفسي على النعمة، أنا أخواتي بصدقين النهاردة أنك تدينا وقت مبارك، تتكلم لقلوبنا، تعلمنا، تصلي فينا. يا رب أنا بصدق النهاردة أنه صوتك يوصل لنا وأنه كلمتك زي ما كتاب بيعلمنا لا تقيد. يا رب يا رب بسلمك الحلقة بالكامل، أنا مصدق أنه لينا بركة عندك النهاردة في اسم المسيح يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالي نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم. يلا نسمع الترنيمة اللي جاية نبتدي بيها وقتنا ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنبتدي وقتنا النهاردة. والحقيقة النهاردة أنا مبسوط تاني وبجدد ترحابي تاني بحضراتكم، في منتهى السعادة أني أكون معاكم على الهواء مباشرة. مرات كتيرة لما بنبص لضعفاتنا، بنبص لقلة حيلتنا ونقول أنه غالبا هنكمل بالمنظر ده، مرات كتيرة بنشوف نفسينا قد كده، ضعفة قوي، صغيرين قوي، إمكانياتنا قليلة قوي. بنشوف الحياة مع المسيح صعبة جدا، بنشوف الحياة مع الرب كبيرة جدا وكأنه ليها ناسها، دول الناس بتوع ربنا، دي الناس الشطرة، دي الناس اللي ربنا مختارهم مثلا، دي الناس اللي ربنا مديهم نعمة، وبنحس انه الحياة مع الرب صعبة. ويمكن البعض بيصل لمستوى انه الحياة مع الرب مستحيلة، لكن الحياة النهاردة عنوان حلقتنا من الضعف الى القوة. وهنحاول نقرب النهاردة لواحد من رجال الله في كلمة الله في العهد الجديد، مليان بالضعف الحقيقة، مليان بقلة الحيلة وقلة الإمكانيات، شخص يعني إمكانياته قليلة جدا جدا، لكن كيف تعاملت النعمة معاه، وإزاي أنه أصبح واحد من أواني الوحي، أصبح واحد من الناس اللي كتبوا كتاب مقدس اللي ربنا استخدمهم في كتابة يعني رسالتين في العهد الجديد، إزاي أنه رب خلاه رسول، استأمنوا على الرسالة، ازاي انه هذا الشخص تحول من حالة الضعف الشديد والبعد الشديد عن الثبات في الرب وعن حالة الثبات في الرب الى انه يكون واحد قريب جدا من الرب، ويعني يقرر انه حتى في وقت استشهاده انه يستشهد بطريقة قاسية جدا، لانه طلبوا منه انه هو يعني هيتصلب زي يسوع المسيح. فالتاريخ بيقول انه رفض وقال انا مين عشان اتصلب زي المسيح، انا اتصلب منكس الرأس، والتاريخ بيقول انه مات فعلا منكس الرأس. انا بتكلم النهاردة عن بطرس، انا بتكلم عن لقاء النعمة مع بطرس، كيف حولت نعمة الله بطرس الى رسول ليسوع المسيح، كيف حولت نعمة الله بطرس من شخص بعيد الى شخص قريب، من شخص جبان الى شخص شجاع. لما نروح خليني ابتدي اقرا معاك آية في رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاول وأول عدد، هقرأ جزء من أول عدد كمان. بطرس الرسول الأولى أصحاح واحد يقول الكتاب: بطرس رسول يسوع المسيح، بس الكلمتين دول، بطرس رسول يسوع المسيح. مين ده؟ مين اللي تحول إلى رسول يسوع المسيح؟ مين اللي بيقدم نفسه للناس إنه أنا رسول يسوع المسيح؟ ده بطرس، ده بطرس اللي الرب اختاره، ده بطرس يعني لما تبص على كلمة بطرس، اسم بطرس معناه حجر صغير، بطرس معناه حجر صغير، بيتر حجر صغير. بطرس اللي معنى اسمه حجر صغير كيف يتحول إلى عمود من أعمدة الإيمان المسيحي، إلى واحد من الخدام من المعتبرين أعمدة، إلى رسول يسوع المسيح زي الكتاب ما بيقول؟ إزاي شخص اسمه بيقول عن هويته، إزاي شخص صغير جدا، إزاي شخص اسمه معناه أنه حجر صغير، هو ما هوش حد كبير مليان بالضعف زي ما نشوف النهاردة، إزاي يتحول إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح؟ منين؟ وهل ده ربنا يقدر يعمله معايا ومعاك النهاردة؟ يمكن تكون بتقول على نفسك انه انا قليل، انا ضعيف، انا جسدي ضعيف، انا عندي امكانيات روحية بسيطة، انا مش بعرف اخدم الرب، انا يعني ما عنديش القدرة اني اتبع الرب من كل قلبي وابقى زي الناس الاقوية في الايمان. ازاي يبدل الضعف ده ربنا ويحوله الى قوة؟ هي دي النعمة amazing grace. أنا بحكي لك على النعمة الغنية، النعمة المتفاضلة، هذه هي النعمة إحبائي، النعمة القوية، هي دي النعمة التي يعني يعجز اللسان أمامها. بطرس يتغير من شخص يعني حجر صغير إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح. الحقيقة لما نقرب شوية من الرسول بطرس ومن شخصية بطرس هنكتشف أنه الرب حول هذا الشخص من حالة لحالة تانية خالص. عايز أروح أقرأ معاك آية في إنجيل مرقس أصحاح 14. مرقس أصحاح 14 بيقول الكتاب المقدس في عدد 66: وبينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع النصري. فأنكر قائلا: لست أدري ولا أفهم ما تقولين. وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح الديك. بطرس في وقت محاكمة يسوع يقول الكتاب انه هو واقف تحت في الدار اسفل، جات واحدة من جواري رئيس الكهنة، انسانة بسيطة جدا، جارية عبدة اما عند رئيس الكهنة، اول ما شافت بطرس قاعد بيستدفئ مولع نار وبيتدفى، يقول الكتاب نظرت اليه وقالت: وانت كنت مع يسوع النصري. بتقول انت كنت مع يسوع النصري. طبعا بطرس كان في وقت من الأوقات تبعيته للمسيح كانت بركة وشرف، لما كان يسوع يمشي ويعلم والجموع تتبع يسوع، فبطرس كان يعني احساس حلو انك ماشي ورا يسوع المسيح. لكن لما تشوف دلوقتي يسوع وهو يعني بيتحاكم، أعتقد الموضوع مختلف. هنا الموضوع مختلف، دلوقتي في أزمة، دلوقتي المقابلة دي، اللقاء ده مع يسوع ده لقاء، أنا آسف يعني، اللي يقول أنه أنا أعرف يسوع وهو بيتحاكم بالمنظر ده، ده وضع يعني أنجاز التعبير بالعامية المصرية كده، ده شبهة. يعني ما اللي يقول أنا بتبع يسوع اللي بيتحاكم جوه ده يعني يبقى بيشبه نفسه. يعني أنت جاي بتقول أنه أنا مع يسوع المسيح. بطرس لما سمع هذه الجارية بتقول له: وأنت كنت مع يسوع النصري، أنكر وقال لها: أنا ما أعرفش أنت بتقولي إيه. أنكر، تنكر مين يا بطرس؟ ده أنت يعني أنت كنت معاه، أنت كنت بتحبه، أنت قلت له إن أنكرك الجميع، أنا لا أنكرك. يقول لك: آه ده مجرد كلام، يعني ده أنا كنت في حماسة كده، ده أنا كنت بتكلم كلام وأنا يعني مش مدرك قوي أبعاده. يعني خليني أقرأ لك الآية لما بطرس بيقول كده في نفس الأصحاح، يعني أو خليني أقرأ لك مثلا في متى 26 وعدد 35: قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. بطرس قال: يا رب أنا هكمل معك، ولو اضطريت أني أموت معك أنا مش هنكرك. موقف صعب جدا، أنا حماسة شديدة، أنا معاك ولو اضطريت أن أموت معاك لا أنكرك. إيه ده؟ ده كلام في وقت الراحة، في وقت الدنيا فيه كويسة، في وقت الأمور مستقرة. يا رب أنا معاك، يا رب أنا بقلبي معاك، لو اضطريت أن أموت معاك لا يمكن أنكرك. مش بفكرك بحد ده؟ مش بفكرك بحد؟ بفكرك بنفسك ويفكرني بنفسي؟ مش بيفكر حضرتك بنفسك لما مرات كتيرة بقول له: يا رب أنا معاك، أنا معاك بكل القلب، أنا معاك بكل الطاقة، أنا معاك بكل القوة، أنا هفضل معاك، أنا مش هنكرك، أنا مصر أني أتبعك، أنا مكمل معاك. إيه ده يسوع، يسوع اللي أنت بتكلمه وبتقول له أنا معاك معاك معاك معاك، بس أنا بتكلم كده. لكن هل يا ترى الرب ضابط قلبي؟ هل يا ترى الرب كاشف القلب؟ هل يا ترى الرب شايف قلبي وعارف قلبي إنه أنا كده ما أنا بتكلم بالصدق؟ الرب الحقيقة عارف كل حاجة. هل يا ترى أنا صادق فيما أقول، ولا الحماسة واخداني والدنيا يعني كويسة وأنا متشجع فبقول أنا هعمل وهعمل وهعمل؟ حبائي بطرس قال له كده: لو اضطريت أموت معاك لا أنكرك. لو وصل بالموضوع لدرجة الموت أنا استحال أنكرك، يعني رقبتي الناس كلها تنكرك ماشي، لكن أنا لا، أنا لا يمكن أنكرك. بطرس اللي قال العبارة دي إنه يعني بطرس الجبان اللي وقف قدام الجارية بهذا الشكل، بطرس اللي أنكر المسيح اللي قال له أنا مش هنكرك، الحقيقة أنكره 3 مرات. بص معايا في مرقس 14 عدد 72، مرقس 14 وعدد 72 بيقول الكتاب كلمات خطيرة: وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع أنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات، فلما تفكر به بكى. يسوع قال له بطرس الحقيقة أنت هتنكرني 3 مرات. بطرس الجبان، بطرس اللي أنكر السيد 3 مرات، بطرس الجبان اتعاملت معاه النعمة، بطرس اللي أنكر السيد اتعاملت معاه النعمة. عايز أروح معاك لإنجيل لوقا أصحاح 22 وعدد 54، لوقا 22 وعدد 54 يقول الكتاب: فأخذوه وسقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس، بيتكلم عن يسوع هنا، وأما بطرس بقى فتبعه من بعيد. إيه ده بطرس، أنت إزاي ماشي من بعيد؟ لا ده الوضع صعب، ده الوضع فيه تهمة، الوضع فيه محاكمة، الوضع فيه قلق. أنا ما أقدرش أكمل كده، أنا كنت قريب معاه، ده أنت كنت بتقوله ده أنا مش هسيبك، ده أنا معاك، قال آه، بس المرة دي في وضع جديد، أنا قدرش أقرب أكتر من كده. وياما ناس فينا مش عاوز يقرب من الرب، مش عاوز يقرب، هو بيتبعه من بعيد زي ما تقال عن بطرس، كتبعه من بعيد. أنا مش عايز أقرب من الرب، لأنه لو قربت من الرب الحقيقة ربنا يطلب مني حاجات أنا مش عايز أعملها، فلو قربت من الرب هيبدأ الرب يتكلم لي عن أني أغفر، هيتكلم لي عن أني أسامح، هيتكلم الرب عن أني أرد المسلوب مثلا، هيتكلم الرب في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. لكن الحقيقة مش عايز أقرب، أنا بتبع الرب من بعيد، أنا بتبع الرب من بعيد، أنا مش عايز أقرب أكتر من كده، أنا يعني عايز أفضل كده يعني من بعيد، خلينا من بعيد بعيد يا رب، يعني أرنم وأصلي وأعمل حاجات كويسة، بس مش عايز العلاقة القوية دي معاك يا رب، أنا مش عايز أقرب قوي منك. ليه مش عايز تقرب من الرب؟ ليه خايف إن الرب يقول لك توب؟ ليه خايف ان الرب يقول لك رد حاجه انت خدتها؟ ليه خايف الرب يقول لك وقف العلاقه دي؟ ليه مش عايز تقرب اكتر من كده؟ ليه بحب الامور دي اكتر من الرب؟ ليه متمسك بالامور دي اكتر من ربنا؟ ليه مش عايز اقرب قوي؟ احبائي، الرب بيتكلم النهارده لناس كتيره: انت ليه ماشي بعيد؟ انت ليه بقالك وقت بتتبعني، بس بتتبعني من بعيد، انا عايزك قريب مني، عايزك تبقى من القريبين، عايزك تقرب قوي قوي. ليه مصر انك تمشي من بعيد بهذا الشكل؟ قول له النهارده: انا مصدق انه انت بتصنع معايا امر جديد، انت على قلبك ليا انك تعمل معايا امر جديد، انت على قلبك انك ترد نفسي وتبتدي معايا بدايه جديده. يمكن اكون زي بطرس، انا انكرته، يمكن اكون وقفت قدام جارية وكنت جبان قوي في موقف، كنت جبان فيها، كان رب عايزني اقول الحق فيها، كان رب عايزني اشهد واقول الكتاب المقدس بيقول كذا، لكني تراجعت ومرضتش اقول الحق، مرضتش اشهد بالحق، مرضتش اعلي صوت الكتاب على مصلحتي. ليه؟ لاني خفت اخسر، خفت ادفع غرامة، خفت من اي شيء. يمكن أنكرت السيد، يمكن تبعته من بعيد. رب النهاردة جاي علشان يقولك أنه أنا عايز أردك، أنا عايز أردك، أنا أرد نفسك. أنا عايز صلي النهاردة معاك لو أنت في حتة زي كده، لو أنت بتعاني من الحتة دي، لو أنت بقالك وقت مش عارف تقرب من الرب بالمنظر ده، لو أنت شعر بالجبن، لو أنت أنكرت السيد، لو أنت بتتبعه من بعيد. نفسي أصلي معاك النهاردة، عايز صلي مع ناس كتيرة. أنت مش عارف تمشي مع الرب، أنت متعثر في المسيح. وعايز أقول كلمة كده، إنه إحنا في وقت، إحنا في زمن الرب بيرد فيه نفوس، الرب بيرد فيه نفوس بعيدة، الرب فيه بيرد نفوس يعني بقالها وقت بتتبع من بعيد. الرب مش عايزك تكمل بنص القلب كده، لأنه التحديات صعبة أحبائي، والعالم يعني العالم يقترب من النهاية. يعني الرب على الأبواب، مجيء الرب على الأبواب عشان ياخد ولاده. فكل ما بنقرب من هذا اليوم الحياة بتزداد صعوبة. فرب عاوز يشجعني ويشجعك ويشجعك، رب عاوز يرد لينا النهاردة أمور في حياتنا يمكن اتسرقت، يمكن اتخذت. رب عاوز يرد لينا النهاردة أمور ضاعت مننا. رب عاوز يقول النهاردة أنه أنا عايز أردك، عايز أردك، عايز أرجعك تاني للغيرة، عايز أرجعك تاني للمحبة الأولى، عايز أرجعك تاني للعلاقة النارية، القلب الناري، القلب المشتعل، القلب المتمسك بي، القلب اللي بيحبني. رب جاي النهاردة عشان يقول لناس كتير فينا أنا بحبك، وأنا جاي وباقي عليك، وعاوز أني أقرب منك، وعاوز أنادي عليك. يمكن تكون بتسمعني، يمكن تكون بتسكرول النهاردة كده ووقفت عند الحلقة وبتسمعني دلوقتي، مش صدفة أنك وقفت عند الحتة دي، بس كلمة شخصية ليك، كلمة شخصية ليكي. رب عاوز ينقلك من حالة انت فيها جبان، مش قادر تشهد بالحق، انت فيها بتنكر المسيح بأعمالك وبتصرفاتك، انت فيها بتتبع الرب من بعيد زي بطرس، الى حالة فيها انت عايز تبقى يعني قريب. رب عايز يردك عشان تبقى قريب قوي قوي قوي منه. رب عاوز يردك علشان تكون قريب جدا جدا جدا منه. عايز صلي معاك دلوقتي، من فضلك يعني تعالوا بينا نصلي، خلينا نصلي دلوقتي. يا رب أنا بشكرك لأنك موجود، بشكرك لأنك ضابط الكل. يا رب، يا رب أنا جاي دلوقتي، أنا وإخواتي جاي وبصدق فيك، بصدق في نعمة خاصة جدا يا رب، بصدق في إنك حاضر وسطينا دلوقتي يا رب. يا رب بصدق انك موجود وعلى قلبك الكتير جدا لينا. يا رب انا بصلي لاجل كل حد متعثر، كل حد يا رب متعطل، كل حد بيتبعك من بعيد. يا رب باسم يسوع تعالى النهارده، تعالى النهارده، تعالى النهارده رد نفوسنا يا رب، تعالى النهارده رد نفوسنا يا رب من فضلك. تعالى النهارده بلقاء جديد، تعالى اشعل القلب بنيران جديده يا رب، اشعل القلب بنيران جديده. تعالى النهارده قدس حياتنا، قدس حياتي انا اول اخواتي، بقول لك من فضلك قدسني، من فضلك قدسني. تعالى النهارده الهب القلب، تعالى النهاردة إلهي بالكيان يا رب باسم يسوع من فضلك. يا رب لا يكن فينا حد بيتبعك من بعيد، لكن أنا بصدق النهاردة يا رب إنك تيجي تصنع معانا أمر جديد. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تتنازل لينا بلقاء جديد يا رب، في تكريس جديد وفي تخصيص جديد يا رب. لا تسمح، لا تسمح، لا تسمح يا رب إنه نعيش كده بعاد عنك، لكن تعالى النهاردة اعمل معانا معروف يا رب، اعمل معانا معروف، اصنع معانا معروف يا رب لمجد اسمك، لمجد اسمك يا رب. انا بصدق فيك النهاردة، انا بصدق فيك النهاردة، بصدق في انك تصنع معانا امر جديد باسم الرب يسوع المسيح يا رب. لمجدك، لمجدك، لمجدك يا رب، لمجدك، لمجدك. انا بصدق انك تتقابل معانا مقابلة جديدة يا رب، مقابلة جديدة باسم يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. هاللويا، هاللويا، امين، امين، امين. قبل ما نطلع فاصل عايز بس اذكر حضراتكم انه النهارده وقتنا هنكون وقت مميز جدا، هنكون بنقضي الوقت ده قدام الرب، وهنكون كمان بنصلي ونشبع بكلمة رب. عايز أذكر حضراتكم من فضلكم لو حد عنده طلبة صلاة رجاء ابعتونا دلوقتي على صفحة الراديو. لو عايز تبعتلي طريقة شخصية بليز اعمل كده، هنكون بنصلي علشانك. احنا يعني برنامجنا مينلي برنامج صلاة، فلو عندك أي طلبة صلاة من فضلك ابعت لنا عشان نكون بنصلي لأجلك. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن عمل النعمة في حياة بطرس، وازاي ان الرب يغير هذا الشخص. وإله بطرس هو إلهك، تشدد وتشجع بالرب إلهك. هفكركم النهاردة هنصلي مع بعض لأجل ألمانيا، فبليز لو انت من ألمانيا يعني اهلا بيك معانا، هنصلي من اجلك ومن اجل بلدك. لو انت عايش في ألمانيا مغترب لكنك مش ألماني، اهلا بيك، هنصلي من اجل ألمانيا النهاردة، اتحد معانا في الصلاة. ولو تعرف حد ألماني بيعرف عربي او حد عايش في ألمانيا من اي جنسية عربية، ابعت له لينك الحلقة، هنصلي النهاردة من اجل ألمانيا. كمان النهاردة هنصلي من أجل فئة غالية، زي ما كل مرة بنصلي من أجل بلد ومن أجل فئة معينة، النهاردة هنصلي من أجل السائقين والعاملين في النقل. هنصلي من أجل أحبائنا السائقين والعاملين في النقل. فلو أنت بتشتغل في السواقة، سواء بتسوق عربية برايفت، عربية ربع نقل، نص نقل، عربية نقل كبير، عربية تريلا، أيا كان اللي أنت بتشتغل فيه، هنصلي النهاردة من أجلك. ولو تعرف حد كده بليز منشله الحلقة، عشان هنكون بنصلي من أجل كل العاملين في النقل. هنصلي النهاردة وإحنا مصدقين إنه الرب يبارك أحبائنا. لكن رجوعا إلى بطرس، بطرس الشخص اللي اتبع الرب من بعيد، بطرس الشخص اللي أنكر المسيح 3 مرات، بطرس اللي كان جبان أمام جارية. الحقيقة عايز أروح معاك لمشهد تاني في إنجيل يوحنا صح 18 وعدد 10. يوحنا 18 وعدد 10 يقول كتاب، لما حصل كده إنه في واحد عبد رئيس الكهنة جه، يقول كده كان يعني حصل منه موقف كده، فبيقول شاف بطرس المشهد ده. ففي عدد 10 بيقول: ثم سمعان بطرس كان معه سيف فاستلوا وضرب عبد رئيس الكهنة. لما لقى الناس جاية على يسوع، بطرس طلع سيف صغير، كان معتاد انه الناس تحمل زي سيوف صغيرة كده، فاستل السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ بطرس يعني مندفع لدرجة يعني تصل إلى التهور. بطرس طلع سيف قطع عبد رئيس الكهنة، ودن عبد رئيس الكهنة. أنت متخيل المشهد ده؟ تهور بشع، اندفاع رهيب، اندفاع يصل إلى التهور، حماسة تبدو أنها حلوة بس الحقيقة الحماسة دي رهيبة، يعني غلط تماما. بطرس شخص مندفع، مش عارف كم حد فينا كده. لو أنت من الناس المندفعين يعني شاركنا في الكومنتات، لأنه الحقيقة يعني إحنا نحب نصلي من أجلك. الاندفاع يعني يمكن يبدو أنه هو حاجة حماسية، حاجة لطيفة، لكن يعني الأمر احتاج إلى ضبط. يعني الرب يحط كده فرامل إنجاز التعبير.

كل حماسة مش من الرب تقف، لكن لو حماسة وراها الروح القدس الرب يأيد ده. بطرس للأسف كان متحمس جدا جدا، ولكن كان متهور جدا. بطرس يعني لما تدرس شخصية بطرس تشوف انه حماسة بطرس باستمرار باستمرار باستمرار كانت الدنيا بهذا الشكل، يعني على طول على طول على طول على طول كانت الامور صعبة. لكن تخيل معايا انه هذا الشخص يصل الاندفاع بيه انه يقطع ودن عبد رئيس الكهنة، ده بشع. الاندفاع خطير، التهور صعب حتى في القيادة يا احبائي، انه الـ الـ الـ الـ القيادة بسرعة. لو انت بتسوق عربية مثلا، لو انت ماشي بسرعة، فرص انك تتدارك خطأ، سواء خطأ ده صدر منك انت او من غيرك، يعني فرص قليلة. رب يحفظ الجميع. لكن كل ما كانت السرعة أكثر هدوءا، كل ما كانت الأمور يعني هادية، كل ما كانت الدنيا أفضل، كل ما كان ده الحقيقة يعني بيديك فرصة أنك تلحق تلم نفسك زي ما بيقولوا. يعني التهور صعب جدا. مش عارف أنتوا يعني عارفين أن التهور ممكن يخرب بيوت؟ يعني ياما أزواج تهوروا وانفصلوا عن أزواجهن عن زوجاتهم بالكامل، حياتهم خربت. ياما زوجات اتهورت وكانت النتيجة أن البيت اتخرب. ياما زوجات يعني وأزواج تهورهم خلى الأولاد يدفعوا الثمن. ياما التهور دمر عائلات، دمر بيوت. ياما الاندفاع والتهور دمر خدمات. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع أنه الرب يحط جوايا وجواك فرامل كده، فلا تندفع ولا تكن متهورا، لكن تقدر تقول النهاردة أنه الرب يصنع معايا أمر جديد، الرب يرد نفسي، الرب يجي بزيارة خاصة لي النهاردة. مين يقول معايا أمين؟ بطرس كان مندفع ومتهور. لكن عايز أروح كمان معاك لمشهد في إنجيل لوقا أصحاح 22 وعدد 33. لوقا 22 وعدد 33 بيقول الكتاب، لما كان الرب بيتكلم على إنكار بطرس، يعني قبلها على طول كان الرب بيشجعه، تعالي أقرأ معاكم من عدد 31. وقال الرب: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت ما ترجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. إيه رأيكم في المشهد ده؟ يا رب بيقول له على طول، يسوع قبلها بيقول له الشيطان طلبكم عشان يغربلكم كالحنطة، يغربلكم زي الحنطة بالضبط كده، لكني طلبت من أجلك أنت لكي لا يفنى إيمانك. قال له يعني عايزك تاخد بالك من سياق الكلام، طلبت من أجلك لكي يفنى إيمانك وأنت ما ترجعت ثبت إخواتك. قال له: بص، أنا مستعد أني أمضي معاك حتى إلى السجن وإلى الموت. لما تحط العبارة دي بعدها على طول في عدد 34، قال له: مديك مش هيصيح النهاردة لما تكون أنكرتني ثلاث مرات. زي ما قرينا من شوية، لما نحط حماسة بطرس دي جنب بعضها وكلماته جنب بعضها، تدرك أنه بطرس عنده مجرد كلام فقط. بطرس ما عندوش، يعني لما تحط تقارن كده كلام بطرس بأفعاله، تكتشف انه بطرس عنده كمية من الكلام عامل زي بالضبط، عامل زي وعامل زي كتير مننا. يا رب انا عايز اعمل كده، يا رب انا ما هعمل كده، انا هخدمك بالشكل الفلاني، انا هتبعك بالشكل الفلاني، انا هعمل اللي انت قايل لي عليه بالضبط. يا رب انا مش هسيب الفرص تضيع مني، يا رب انا هحافظ على بيتي، يا رب انا هرجع اللي انا خدته من الناس، يا رب انا هبني بيتي صح، يا رب انا هربي ولادي صح، انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. وتحس انه انا هعمل كل حاجة، ولكن غالبا ما بعملش ولا حاجة، وادرك انه اللي عندي مجرد كلام. ايه رأيك في حد بهذه الاوصاف؟ حد زي بطرس بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذا القدر من الكلام، وهو متحمس وهو مليان بالكلام وعاوز يعمل وعاوز يعمل وعاوز يعمل، لكن يجي الرب كده ويقول له: أنا عايز أعمل معك حاجة، أنا عايز أغيرك يا بطرس. بطرس مش هينفع اللي أنت بتعمله ده.
ايه رايكم في هذا الشخص اللي اسمه بطرس؟ يعني لو قلت لك يعني هي بطرس لما خليني اقرا معاك ايه جميله، يعني لما تقابل معايا الرب عند بحيرة طبرية في إنجيل يوحنا صح 21، كان الرب بيرد بطرس بعد القيامة، بيرد بطرس إلى مكانته. هيقول كده: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. بدأ يتكلم معاه كتير عن هذا الأمر، وبعد كده بدأ يتكلم معاه أنه لما يكبر في السن هيتمنطق آخر، هيمنطقه يحمله إلى حيث لا يشاء. وبدأ يتكلم معاه عن يعني إزاي أنه بطرس هيخدمه وهيكرمه، والرب رد بطرس عند بحيرة طبرية، رده لأنه حط جواه قلب جديد. بعد ما كان بطرس عنده مجرد كلام، اتقابل معاه السيد عند بحيرة طبرية، وكان بمثابة استرداد لبطرس. أنا بصدق أن الرب عاوز يسترد نفوس فينا النهاردة. أنا بصدق النهاردة أن ربنا عاوز يستردك ويستردك ويستردني من كل كلام، مجرد كلام، كل جبن، من كل إنكار، من كل يعني من كل سلوكيات عاملة، يعني من كل تبعية من بعيد، من كل اندفاع وتهور. رب عاوز يرد لي مكانتي، رب عاوز يرد ليك مكانتك ويرد ليك مكانتك. عند بحيرة طبرية اللقاء ده استرد الرب فيه بطرس بالكامل. وانا بصلي النهاردة انه يقابلك الرب مش عند بحيرة طبرية بس، وانت بتسمع دلوقتي، يمكن بتسمعني في بيتك، يمكن بتسمعني في العربية، يمكن بتسمعني في اي مكان، وانت بتسمع دلوقتي روح القدس يوصل ليك ويستردك. قول معايا امين. كن متاح للرب، كوني متاحة للرب. لا تعاند أخويا، من فضلك لا تعاند، من فضلك لا تعاندي، لكن من فضلك، من فضلك أرجوك استسلم النهاردة للرب في أنه يجي ويرد نفسك. استسلم النهاردة للرب في أنه يجي ويردك مهما كان الحالة اللي أنت وصلت ليها، يردك، يستردك، ينقذك، يحول حياتك تماما كما حول بطرس. يجي الرب ويغير الحالة تماما. عارف لما الرب استرد بطرس بتشوف بطرس عكس اللي احنا قلناه تماما. يعني الجبان اللي احنا اللي انكر في مرقس 14 ده، اللي انكر المسيح وقال ما عرفوش قدام جارية، بص المستوى من الجبن بنشوفه في أعمال 3. بص عايز أقرأ معاك الآية دي في أعمال 3 عدد 14، لما بيقول كده واقف في وعظة بطرس الشهيرة في الهيكل، بيقول كده: ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل خاطئ. ده بيكلم مين ده؟ ده بيكلم رؤساء الكهنة. بص في عدد 12: فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بلكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ ويبدأ يتكلم: أنتم أنكرتموه، وحكم وبلاطس حكم كان وهو حاكم بإطلاقه، لكنه أنكرتموه، رئيس الحياة قتلتموه، الذي أقاموا الله من الأموات. إيه أنت جايب ده؟ بيتكلم قدام الشعب، قدام جموع الشعب، قدام رؤساء الكهنة والقادة. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده ده ده بطرس ممتلئ بالشجاعة. كيف حدث هذا التحول؟ الحقيقة الأمر حدث في محطتين: استرداد الرب ليه عند بحيرة طبرية زي ما قلنا، لكن أيضا في ملء الروح، في سكيب الروح القدس في يوم الخمسين. فبطرس قبل يوم الخمسين كان حاجة، وبعد يوم الخمسين كان حاجة تانية خالص. بطرس قبل يوم الخمسين كان بينكر المسيح، كان مليان بالجبن. بعد يوم المسيح بنشوفه مليان بالشجاعة. أنت بتتكلم مع واحد شجاع جدا. بطرس يعني شجاع لدرجة انه بيتكلم بجراءة قدام القادة وقدام الناس. وده ايه ده؟ ايه ده؟ ده
ده ممتلئ بالروح القدس. كلمة في سرك لما تمتلئ بروح قدس تمتلئ بالشجاعة. لما تتملي بروح قدس تبدأ تتكلم بأمور الله وتبدأ تعلن إعلانات الله وتمتلئ بالشجاعة. لكن طول ما أنا بعيد عن الروح قدس، طول ما أنا مش في علاقة وحياتي ما فيهاش ري وشبع، أنا هفضل في حالة جبن، هفضل خايف من أمور، هفضل تعبان من أمور، هفضل يعني مش قادر على أمور. لكن لما تتملي بالروح القدس هتشجع جدا. في قرارات يمكن خايف تاخدها النهاردة، الرب عاوز يقول لك أنا عايز أملاك بالروح علشان تتحول هذا الخوف، يتحول في حياتك إلى قرارات مليانة بالشجاعة وتقف وقفة صح. قد تكون في بيتك، قد تكون واقفة أمام خطية، في أمور رب عاوزك تواجهها بشجاعة. بطرس اللي أنكر في مرقس 14 برضو، لما أنكر السيد ثلاث مرات، بنشوفه في أعمال 2 وبيعلن ارتباطه بالمسيح. افتح معايا أعمال 2 وعدد 14، بيقول الكتاب: فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي. بيتكلم في وقت انسكاب الروح القدس، بطرس بيعلن ارتباطه بالمسيح. ده اللي أنكر المسيح لما كان في حالة الضعف ده، لكن لما امتلأ بالروح القدس أعلن ارتباطه بالمسيح. وده اللي الرب عاوز يعمله معاك النهاردة ومعاك، عاوز يملك بالروح علشان تكون بتواجه الأمور وانت في حضنه وانت مرتبط بيه. تاني هقولها لك مرة تانية، لما تمتلئ بالروح القدس هتتعلم ازاي تواجه الأمور وانت مرتبط بالمسيح. أنا تبع الرب، أنا بتاع الرب، انتوا بتوع يسوع، ايوه احنا بتوع يسوع، أيوة إحنا اللي بنقول يسوع ليس بأحد غيره الخلاص، أيوة أنا اللي بقول إنه الأمور ما تتحلش بالأمور النفسية مع احترامي للجميع، لكن إنه الرب يجي يتدخل بقوة في البيوت الخربانة. أيوة تعلن ارتباطك بالمسيح. لما تواجه تحديات، لما تلاقي ناس معاك في شغلك في العمل مقيدين وتعبانين، هتلاقي نفسك بتعلن قوة اسم يسوع وتخدم الناس وانت مليان بمحبة ومش فارق معاك مين ده ولا تبع ايه، لكن انت عايز تساعد الناس. ايه ده شخص امتلأ بالروح، ده شخص امتلأ بالروح، ده شخص مليان بالقوة، مليان بالحماسة، ده شخص مليان بالروح، فعاوز يعلن يسوع وهو مرتبط بيسوع، هو مرتبط بالرب، هو يعني مش فارق معاه حاجة غير انه يكرم الرب، هو عاوز يكرم الرب بس. بطرس اللي اتقال عليه انه في لوقا 22 انه تبع يسوع من بعيد، ده بطرس اللي كان واقف من بعيد ومش عايز يقرب، لحسن لو قرب ده ممكن الموضوع يعني يكلفه يعني حياته. يعني بطرس ده بنشوف انه اصبح من اواني الوحي. يعني ايه من اواني الوحي؟ تعبير اواني الوحي ده يعني من الناس اللي ربنا استخدمهم وكتبوا الكتاب المقدس. بطرس كتب رسالتين في كلمة الله. بطرس اللي كان من بعيد ده بقى قريب قوي واستقبل إعلانات إلهية، مش بس الرسالتين، لكن انت متخيل لما يعني بطرس يقول كده انه هو يسوع بيسأل في متى 16 الناس بيقولوا عليا ايه، فرح قال له كده: انت يسوع ابن الله الحي. بطرس اقترب قوي من الرب. بطرس عكس ما كان حاصل معايا، بطرس ما بقاش يتبعه من بعيد، بطرس قرب منه قوي، قرب منه قوي. الاسترداد اللي يعمله الرب بالروح، الحاجتين في بعض بقى، الاسترداد الالهي بعمل الروح القدس وملء الروح القدس يخليك تمتلئ بالقرب من الرب وتاخد اعلانات من الرب، تلاقي نفسك قادر تقول انه في الامور دي الرب عايزني اعمل كذا. جبت منين الجراءة دي؟ جبت منين القرارات الواضحة الكلير دي؟ انا امتليت بالروح، انا قربت من الرب، انا قريب جدا من الرب. ده عمل الرب.
ده عمل الرب، ده عمل الله في حياة بطرس، ده اللي ينفع يكون عمل الله في حياتي وحياتك وحياتك. مصدق في كده؟ لو مصدق في انه الرب بيقدر يعمل كده اعلن ايمانك، قول امين، اكتب كلمة امين في الكومنتات، اكتب امين، ايوه الرب بيقدر يغير. لا تكن ممتلئا باليأس، لكن صدق ان الرب يصنع معاك امر جديد، صدق ان الرب يردك، صدق ان الرب يعمل امر غير طبيعي. بطرس اللي كان مندفع ومتهور ده في يوحنا 18 لما قطع ودن عبد رئيس الكهنة، بنشوفه انه صبور ومتأني على النفوس ومطول باله، وده التغيير، ده اللي الرب بيقدر يعمله في حياة الناس. ده زمان لما بفتكر معاك موسى يعني عامل زي بطرس كده يعني، بس في العهد القديم. موسى لما غضب قتل، أنا حياة شخص، لكن تلف الأيام ويشكل الرب في حياة موسى ويكتب لنا كتاب مقدس إنه موسى كان أكثر إنسان حليما على وجه كل الأرض. إيه ده رب؟ إيه الشفت اللي حصل ده؟ إيه التحول ده؟ ده عمل إلهي يا أحبائي، ده عمل إلهي، هو ده عمل الله، هو ده عمل الله اللي يخلي واحد متهور الشخص يحوله إلى شخص متأني وشخص صبور. بطرس اللي بنشوفه في لوقا 22 وعنده مجرد كلام بس، أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، مش بس لوقا 22 لكن في كذا جزء من أجزاء الأرناب، بطرس المليان بالكلام ده، كلام مجرد كلام، بنشوفه مش بس عنده أفعال محبة، ده الأفعال بتصل به إلى الاستشهاد، إنه يعني ما يبقاش عنده مجرد كلام، ده يفعل، ده يصل ايه بيه الامر الى انه يفعل ما يقول، وما يقوله ده هو انه يستشهد لاجل الرب. تخيل معايا، تخيل ازاي انه الرب يصنع هذا الفعل في حياة بطرس، الرب يزور بطرس ويحوله الى الشخص ده. بطرس يموت، التاريخ يقول انه مات منكس الرأس، مصلوب منكس الرأس، لما اتحكم عليه بالاعدام مصلوب صلب، رفض انه يصلب زي يسوع كده، فقال ازاي اتصلب زي سيدي، فصلب منكس الرأس. ما عنديش كلام اقوله غير انه الرب يبدل الاحوال تماما بهذا الشكل، ويستطيع الرب النهاردة انه يعمل كده معاك. عشان كده مهما كانت الحالة، صدق انه الرب يصنع معاك امر جديد. يا رب انا جاي انا واخواتي قدامك النهاردة، يا رب جايين بنصدق فيك، جايين قدامك النهاردة بنعلن ايماننا فيك، يا رب جايين واحنا مصدقين انه انت اله كل نعمة. يا رب انا بصدق النهاردة انك تيجي تعلن ذاتك فينا يا رب. يا رب تعالى النهاردة بنعمة غير عادية. يا رب انا بصلي النهاردة، يا رب تعالى النهاردة بمجد غير طبيعي، تعالى يا رب النهاردة على كل بطرس فينا، تعالى النهاردة على كل بطرس يا رب، كل حجر صغير، كل حد شايف نفسه قليل يا رب، تعالى النهاردة على كل حد فقد الأمل في نفسه يا رب، تعالى النهاردة اعمل معروف، بدل الأحوال يا رب، بدل الأحوال يا رب باسم يسوع، من فضلك تقابل معانا يا رب، تقابل معانا يا رب، تقابل معانا يا رب، تعبنا من نفسينا، تعبنا من قوانين الخزفية دي يا رب اللي مليانة بالضعف، تعالى أعنا، تعالى أعنا علشان يكون فضل القوة يا رب لله مش منا، تعالى ملانا بالروح زي ما غيرت بطرس في يوم الخمسين، زي ما غيرت بطرس وتقابلت معاه ورضيته لمكانته عند بحيرة طبرية، رد يا رب ناس فينا، رد مكانتنا، رد محبتنا اللي اتخذت مع الوقت يا رب، رد النهاردة، اوصل لينا يا رب، اوصل لكل اناء فينا باسم يسوع، من فضلك يا رب تعالى النهاردة بمقابلة جديدة، تعالى النهاردة بلقاء جديد باسم يسوع، اعلن ذاتك يا ابن الله، اعلن ذاتك النهاردة، مد يمينك بقوة غير عادية، قول كلمة يا رب، قول كلمة، قول كلمة باسم يسوع يا رب، اعلن ذاتك النهاردة،
اعلن ذاتك، قول كلمة باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنك أنت العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة. أنا بصلي باسم يسوع النهاردة استرداد يا رب لكل أمور سلبت مننا. يا رب ترجع تاني، ترجع تاني عملك فينا. أبصلي لكل حد جابنا أمام يا رب أمور زي ما بطرس كان جبان، تملانا بالشجاعة يا رب. كل حد أنكرك في موقف، في شغل، في أمور معينة، يا رب ملانا بالارتباط بيك والشهادة عنك. كل حد كان بيتبعك من بعيد يا رب دينا نقرب منك ونستقبل إعلانات منك. كل حد النهاردة يا رب كان مندفع ومتهور، دينا يا رب الفرامل والبطء والتأني. كل حد كان عنده مجرد كلام، دينا يا رب الأفعال الحقيقية. يا رب من فضلك تعال النهاردة بلقاء جديد، لقاء مليان بالاسترداد يا رب. أنا أؤمن أنك تصنع معانا أمر جديد في اسم المسيح، بصلي وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. هنطلع مع بعض الفاصل، بس قبل الفاصل بفكركم انه بمجرد ما نطلع ونرجع بعد الفاصل هنكون بنصلي مع بعض لأجل ألمانيا. فبليز منشن الحلقة لحد صاحبك في ألمانيا، ولو انت بتخدم رب في ألمانيا، لو انت عايش في ألمانيا هنصلي لأجلك. كمان هنصلي من أجل السواقين، من أجل كل العاملين في قطاع النقل. يلا مع بعض نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب أحبائي، ورجعنا مع بعض تاني وعندنا دلوقتي وقت صلاة. فيلا أحبائي المصلين الأبطال في الرب، يلا بينا علشان نصلي. عندنا كمان طلبات صلاة جات لنا على مدار الحلقة، بشكر الرب قوي من أجل الناس اللي بتثق في الرب وطلب الرب جدا جدا. خلينا نبتدي وقتنا وإحنا بنصلي لأجل ألمانيا. عايزين نحط هذا البلد المبارك قدام الرب، عايزين نصلي من أجل ألمانيا، من أجل عمل الله في ألمانيا، عايزين نصلي من أجل الزيارة للرب لألمانيا، وأن الرب يشرق بنوره وناس كتيرة تعرفه. عايزين نصلي الرب يبارك الأرض وتكون الدولة دي سبب سلام، ما تكونش سبب أي أمور شر، لكن عايزين نصلي من أجل سلام الرب يسود بالكامل عليها وعلى كل قرارات. يا رب بنيجي قدامك النهاردة بنصلي من أجل ألمانيا. يا رب زي ما متعودين نحط قدامك يا رب البلد دي، بنصلي من أجل المستشار الألماني، بنصلي من أجل هذا المنصب، بنصلي يا رب من أجل رئيس الوزراء، بنصلي من أجل الوزراء يا رب والمسؤولين، بنصلي من أجل الشعب الألماني. نضع كل من إيدك يا رب، نثق فيك يا رب أنك تقود هذا البلد يا رب لمجدك وامتداد ملكوتك. أصلي من أجل كل خدمات كل الجالية العربية في ألمانيا، بصلي في اسم يسوع نعمة ليهم يا رب. يا رب بصلي يا رب النهاردة أنك تمد يمينك بقوة غير عادية يا رب، بعلن سلطانك، بعلن اسمك وقوة اسمك يا رب في هذا الوقت يا رب على البلد دي. بصلي من أجل الأطفال يا رب والشباب والشابات، الرجال والسيدات، كبار السن يا رب، أذكر هذا البلد يا رب، أذكر ألمانيا بالبركة في اسم المسيح بنصلي ولكل المجد. آمين آمين آمين. زي ما قلت هنصلي كمان النهاردة من أجل السواقين ومن أجل كل العاملين في مجال النقل. أعرف كويس جدا لو أنت بتسوق أنه أنت مش مجرد يعني واحد كده وخلاص، لكن ليك دور. هنصلي مع بعض زي ما متعودين نصلي في كل حلقة لأجل فئة معينة من الناس. النهاردة هنصلي من أجل أحبائنا السائقين ومن أجل كل العاملين في مجال النقل. فلو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت بتشتغل بتسوق، يمكن بتسوق عربية نقل، بتسوق مايكروباص، بتسوق تريلا، حتى أيا كان، تذكر أنه أنت إذا كنت ابن الرب فأنت ليك دور أنك تكون نور وملح وشهادة عن عمل الله. أنت مش مجرد بتسوق وبتنقل الناس وبتعمل خدمات للناس، لكن رب عاوز يباركك وعاوز يستخدمك وانت بتتحرك كده. عايزين نصلي لأجل أحبائنا السائقين وكل العاملين في قطاع النقل. تعالوا بينا نصلي من أي مكان في العالم لو انت بتسمعني، يلا بينا دلوقتي نصلي لأجل كل السائقين والعاملين في مجال النقل. يا رب بشكرك لأنك إله أمانة، يا رب بصدق النهاردة أنك موجود في المشهد، يا رب بصدق أنك تيجي النهاردة بغطاء الدم الكريم على أحبائنا يا رب السواقين، كل حد بيسوق عربية أيا كانت، كل سائقين الميكروباصات يا رب، العربيات السوزوكي، النقل التقيل، أنا بصلي باسم يسوع يا رب، كل سائقين القطارات أيضا يا رب، سواقين المترو المونوريل، كل يا رب الناس اللي بتسوق المسؤولة عن القيادة، أنا بصلي باسم يسوع يا رب، اعلن ذاتك، اعلن يمينك، اديهم نعمة، احفظهم من الطرق ومن أخطار الطرق يا رب. يا رب نعمة خاصة لبلادنا في الحوادث يا رب، سلامك يملأ العالم، احفظ يا رب الناس من الحوادث يا رب. بصلي لأجل كل حد ابنك ابن ليك بجد في هذا المجال، انه يتذكر انه ليه دور يا رب باسم الرب يسوع. اعلن عن ذاتك يا رب، اعلن عن ذاتك قوة ومعونة لكل أحبائنا السائقين، باسم المسيح بنصلي يا رب ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. خليني أروح أقرأ الكومنتات حضراتكم. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا أهلا يا قديسة، زي حضرتك بتقول حلقة مميزة باسم يسوع. أمين، كل حماسة مش من الرب تقف باسم يسوع. أمين أمين أمين أمين باسم الرب يسوع المسيح. فعلا بالهدوء والطمأنينة تكون قوتنا. أمين أمين أمين. قول كلمة وإعلن ذاتك. أمين يا أخت جنات. أمين، مجدا للرب. صديقة البرنامج الغالية الرب يبارك حضرتك. جات لنا رسالة من الغالي على قلبي صديق البرنامج الأخ واجدي سمير. أهلا بيك أخ واجدي حبيبي يا قديس. أخونا واجدي بيقول متوقعين حضورك يا رب وتغيير حياتنا وأفكارنا وقلوبنا. آمين آمين آمين باسم يسوع يا أخ واجدي. آمين. جات لنا الحقيقة يعني بعض رسائل من أخونا ياسر صدقي مهني. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. مش عارف يعني عايزين نصلي لأجلك. واضح أنه الدنيا مضغوطة معاك. بيقول كل وهم كل كلام، مفيش حب ولا رحمة بالآخرين، تعبت وزهقت وكرهت أيامي. حبيبي الرب يوصل لك دلوقتي مهما كانت حالتك، مهما كانت حالتك يا أخي ياسر. عايزين نصلي الرب يوصل ليك دلوقتي باسم يسوع. رب يزورك زيارة خاصة دلوقتي بنعمة جديدة، بنعمة جديدة باسم يسوع. يا رب أشكرك يا رب لأنك توصل دلوقتي يا رب بنعمة خاصة جدا جدا لأخونا ياسر. تعالى بزيارة جديدة لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب قول كلمة، تعالى افتقد ابنك يا رب، افتقد ابنك، اوصل لي يا ابن الله بقوة غير عادية. تعالى بنعمة خاصة تسنده يا رب في اسم المسيح. دي كل المجد. امين امين امين. الأخت جانيت بتقول نصلي من أجل أخي المرنم أشرف ويليام بيخدم في ألمانيا. آمين آمين يا رب. نضع بيديك أخونا أشرف ويليام، بنصدق يا رب أنه عبدك خادمك يا رب، تضع يمينك عليه بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مد يمينك لابنك، استخدمه يا رب نعمة جديدة لي، مسحة جديدة يا رب هو هناك في الأرض. بصلي مجدك عليه يرى باسم يسوع يا رب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبات صلاة كمان. جات لنا طلبة صلاة بتقول كده، طلبة صلاة لأجل أخت عندها مرض نفسي والتشخيص المبدئي مرض ثنائي القطب. الحقيقة الرب يقدر، الرب مش بس يشفي الأمراض الجسدية لكن كمان يشفي الأمراض النفسية. فتعالوا بينا، يلا بينا وانت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعال نصلي من أجل الأخت المريضة. رب يوصل ليها دلوقتي بنعمة خاصة. أيوة رب بنصدق فيك أنك تقول كلمة على بنتك باسم الرب يسوع المسيح. معونة من السماء يا رب، شدة وقوة ليها دلوقتي يا رب. بنصدق النهاردة أنه لا يعثر عليك أي أمر. قول كلمة يا ابن الله الحي. بنصلي غطاء دم يسوع المسيح عليها رب، شفاء كامل لنفسيتها، تكون صحيحة لمجدك يا رب، تكون صحيحة لمجدك يا رب، تكون صحيحة لمجدك باسم يسوع. واثقين في أنك تشفي وتصنع معها اختبار غير عادي لكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل خادم للرب. مش عايز أقرأ التفاصيل لكن خادم مبارك وأخ حبيب غالي على قلبي جدا جدا، عنده يعني مشكلة في السكن ويحتاج أن رب يصنع معاه معجزة في الشقة. يا رب احنا بنيجي قدامك يا رب، بنجيب ابنك خادمك اللي بيحبك وعاوز يكرمك. يا رب احنا بنصلي النهاردة لأجله يا رب، واثقين أنك تدبر أنت أمر السكن. أنت رب المكتوب أنه أنت حتمت بحدود وأوقات مسكننا. يا رب تيجي النهاردة بنعمة لأخويا يا رب، تيجي بنعمة، تيجي وتتكلم لي، تيجي وتحدد يا رب ويسمع صوتك بوضوح. يا رب الأمر مش متروك لحد، لكن أنا بصدق النهاردة أنه نعمتك تتقدمه وأنك تضع هبتك عليه باسم يسوع، وتشاور أنت على المكان اللي عايزه يقيم فيه لأجل خدمة مباركة للوقت الجاي. تقل إيدك على ابنك بالمسحة يا رب، مسحة واستخدام يا رب للوقت اللي جاي. حضورك لا يفارق ابنك يا رب باسم يسوع بنصلي وليك كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اجل اسرة فيها مشاكل بسبب الميراث. الرب يوصل ليهم ويعرف الرب ويحل المشاكل في اسم يسوع. امين امين. تعال نصلي من اجل البيت ده. يا رب بنضع بيديك يا رب النهاردة هذه الاسرة، واثقين انك تيجي النهاردة تكسر كل سلطة للمال يا رب، كل سلطة لمحبة المال، كل سلطة يا رب لإبليس اللي بيستخدم هذا الأمر. أنا بصلي يا رب أنك تيجي في المشهد بقوة غير عادية يا رب. نضع بيديك يا رب العيلة الغالية دي، مصدقين يا رب أنك تيجي بالسلام يا رب في الأمر. تعالى رخص الدنيا قدام عينيهم، اجذب القلوب ناحيتك يا رب، تعالى بسلام يا رب، تعالى النهاردة سود سيادة غير عادية على الأمر ده يا رب. بنصدق يا رب أنهم يعرفوك كمان يا رب، الحقيقة مش هيعرفوا يتنازلوا عن كل محبة ويتصالحوا إلا لما يدوقوا حلاوتك. عشان كده بنصلي من أجل مقابلات حقيقية، تراءى ليهم، اظهر ذاتك ليهم في اسم يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين، هللويا، آمين آمين، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. جت لنا طلبة صلاة من أجل أم بتقول أن ابنها معاه موتوسيكل ومش معاه رخصة ومحبوس وعاوزين مطلوب كفالة كبيرة. الرب يتدخل بقوة في هذا الأمر. يا رب نضع ابنك بين إيدك يا رب، إذا كان أخطأ احنا بنصلي إنك تستر هذا الخطأ في دمك الكريم وتتدخل يا رب. في الغضب أذكر الرحمة يا ابن الله، في الغضب أذكر الرحمة باسم يسوع المسيح، نثق إنك سمعت واستجبت لي كل المجد. آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة من أجل الوالد الغالي الأستاذ ناجي، هو في العناية المركزة ونثق أنه الرب يمد إيده ليه. عم ناجي ألف سلام على حضرتك، احنا مصدقين انه الرب بيسمع الصلاة وانت الرب بيحبك وعاوز يتعامل معاك معاملة خاصة، عاوز يتمجد في حياتك. احنا عايزين نصلي لأجلك دلوقتي ولأجل كل البيت انه يمتلئ المشهد بالسلام ويتراءى الرب بقوة. يلا بينا احبائي نصلي. لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل انكل ناجي، الرب يوصل بزيارة خاصة وشفاء كامل، واللي ابتدى عمل صالح يكمله معاه باسم يسوع. يا رب شكرا لأجل ابنك، احنا بنضع هنا يا رب لخناجي بين ايدك، احنا بنصدق انك تقول كلمة حقيقية على ابنك باسم الرب يسوع المسيح، يكون صحيح لمجدك يا رب. مد ايدك بلمسة خاصة يا رب، زي ما قلت للمفلوج قم احمل سريرك وامشي. يا رب انا بصلي لابنك رب انكل ناجي، يقوم ويحمل سريره، يحمل وجعه، يحمل معاناته، وينهض من فراشه بقوة غير عادية يا رب. يا رب واثقين انك تتقابل معاه مقابلة مليانة بالشفة ومليانة بالراحة ومليانة بالسلام. سلامك يملأ البيت بالكامل، احبائنا في البيت يا رب يمتلئوا بالسلام وبالطمأنينة، فانك صانع عجائب يا رب، تصنع بقوة تعظم العمل مع ابنك. شكرا انك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين، هاليلويا. جات لنا طلبة صلاة بتقول كده، ارجو الصلاة لاجل مدام ماريان، خادمة في احدى الدول العربية في حالة مرضية حرجة جدا، رب يقدر يوصل ليها. فتعالوا بينا احبائي نصلي من اجل اختنا الاخت ماريان. تعالوا بينا، يلا بينا، لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نحط بين ايدين الرب اختنا ماريان، زي اصدقاء المفلوج لما جابوا صديقهم كده. تعالوا نأتي امام الرب في روح الصلاة واحنا جايبين اختنا ماريان، نثق ان الرب يزورها زيارة خاصة جدا باسم الرب يسوع. يا رب بنضع من ايديك يا رب اختنا ماريان، يا رب احنا بنصدق انك موجود ونصدق انك تصنع معاها بقوة يا رب. مد يمينك باحسان غير طبيعي يا رب لبنتك يا رب، انا بصدق يا رب انك انت قلت كده يا رب، شيوخ الكنيسة يصلوا يدعوا ذنوب زيت، وان كان قد فعل خطية تغفر له، وصلاة الايمان تشفي المريض. يا رب نعلن ثقتنا انك توصل لينا دلوقتي، توصل لبنتك دلوقتي وهي في مكانها، تتقابل معاها مقابلة غير عادية، شفاء كامل لمجدك يا رب، واثقين في يدك القديرة. بنعلن ايماننا ونعلن ثقتنا يا رب، يا رب تراءى في المشهد، تراءى في المشهد يا رب. انا اؤمن انك تخرج يا رب اختنا ماريان باختبار غير عادي يا رب، تصنع معاها آية للخير باسم الرب يسوع. نؤمن انك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. عندنا عايزين نصلي كمان من أجل شاب من ولادنا، رب يدبر له الكلية المناسبة، وشاب متفوق عايزين نصلي من أجل شاب متفوق بيحب الرب جدا. الرب يدبر الكلية، ولو في أي يعني لخبطة في هذا الأمر الرب بيقول كلمته. نفسي أقول لك يا ريمون حبيبي، أنت عملت اللي عليك، أنت متفوق جدا جدا. وعايز أقول لك أنه مش عارف أنت سامعني ولا لأ دلوقتي، لكن عايز أقول لك أنه الرب ضامن مستقبلك، الرب ضامن أحسن حاجة ليك. ثق تماما فيه انك الاله اللي بتحبه بتتبعه وبتخافه هو ضامن مستقبلك. عايزين نصلي النهاردة مع ابننا الغالي ريمون انه الرب يتقابل معاه مقابلة غير عادية. فتعالوا بينا نصلي. يلا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعالوا نصلي من اجل ريمون. يا رب شكرا ليك لانك انت في المشهد، انت ضابط الكل. يا رب احنا بنصدق انه رب التنسيق مضمون في ايدك، وانه مكان ابنك مضمون في ايدك. مهما كان الحال يا رب نضع ابنك بين ايدك. صلي ان سلامك يملأ قلبه، يملأ قلب والده والدته واخواته. صلي انك تعلن ذاتك رب، انت في المشهد بقوة. انا بصدق النهاردة يا رب انه ريمون يمتلئ بالسلام في انك انت ضابط الكل، وانك انت ضامن كل الامور لمجدك. احنا مصدقين فيك، احنا منتظرينك باسم يسوع. يا رب مصدقين فيك يا رب في مقابلة جديدة مع ريمون تطمنوا فيها. يا رب أنا متأكد أنك هتعظم العمل مع ابنك، وهتسمعنا شهادة حقيقية إزاي أنت عملت هذا الأمر بقوة فوق الطبيعية. نثق فيك أن كل الأمور في إيدك، ليك كل السلطان يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبة صلاة، عايزين نصلي من أجل أختنا مريان. يا مريان إزايك، عاملة إيه؟ ألف سلامة عليك يا مريان، سلامتك ألف سلامة يا قديسة. عايزين نصلي من أجل أختنا مريان، الرب يلمسها لمسة خاصة في هذه الأيام باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي قدامك أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي متابعيني، أنا بصلي إنك تمد يمينك لمريان تصنع معاها آية للخير باسم يسوع. يا رب لا شكاية على جسدها، لا شكاية على نفسيتها، لا شكاية على بيتها رب، لكن صلاتي غطاء الدم الكريم يا رب. يا رب تعالى بمقابلة جديدة مع بنتك، تعالى اظهر ذاتك ليها، تعالى مد يمينك بقوة يا ابن الله الحي. واثقين انك سامع الصلاة في المسيح يسوع، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين. هللويا، مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. هللويا، مبارك الرب. هللويا. في الوقت ده عايز اشجعك على حاجه. في الوقت اللي احنا يمكن بقالنا دقايق ونختم الحلقه، بس عايز افكر معاك وعايز اتكلم معاك. لو انت وصلت لمستوى من الياس من نفسك يعني، فعايز احط من ايديك الخلاصه اللي الرب عملها مع بطرس، كيف حول الرب بطرس وغير مجرى حياته. الكتاب المقدس بيقول عن بطرس في بطرس الأولى واحد عدد واحد، بطرس رسول يسوع المسيح. تخيل معايا المشهد ده، عايزك تتخيل معايا، خليني أقولها لك مرة تانية. الكتاب بيتكلم في بطرس الأولى واحد واحد، يقول كده بطرس رسول يسوع المسيح. ازاي بطرس يتقال عليه رسول يسوع المسيح؟ بطرس اللي انكر المسيح، بطرس اللي بيتقال عنه انه تابع يسوع من بعيد، بطرس اللي كان جبان قدام جارية، بطرس اللي كان متهور لدرجة انه قطع ودن عبد رئيس الكهنة، بطرس في كل هذا البعد، بطرس اللي معنى اسمه حجر صغير. كيف يستخدم الله كل هذه الأمور في حياة بطرس؟ زي بدل الوضع ده في حياة بطرس ويحوله إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح. إنها النعمة، هو ده عمل النعمة. عشان كده لو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت حاسس أنك في أمور جبان مش قادر تاخد فيها قرارات، حاسنك بتنكر المسيح، بتنكر إلهك واقف من بعيد، حاسس انك انت بتتبعه من بعيد ومش قادر، ويمكن قرارات متهورة، يمكن دمرت أمور في حياتك بسبب تهور، تعال للرب وقول له يلي عملتها مع بطرس اعملها معايا، يلي حولت كل هذه الأمور إلى انك تخلي بطرس يتقال عليه كده رسول يسوع المسيح، غير حياتي، غير بيتي، غير مجرد مجريات الحياة أنا أؤمن أنك تحولني إلى شخص جديد. حط ثقتك في المسيح، ضع نفسك بالكامل بين إيدين الرب وقول له غيرني زي ما غيرت بطرس. مبارك الرب يسوع المسيح، مبارك الرب يسوع المسيح. الرب صالح، الرب يصنع أمور غير عادية. هاللويا هاللويا، رب قدير، الرب قدير. هاللويا. عايز أفكركم أيضا بحاجة، أنه الرب بيسمع الصلاة. من فضلكم على مدار الأسبوع خلونا، لو عندك استجابة صلاة ابعت على صفحة الراديو. من فضلكم خلونا نعمل كده، ما تكتفيش بس في أنه وقت الحلقة يوم الاثنين، لكن بليز لو أنت على مدار الأسبوع عندك طلبة صلاة ابعت على مدار الأسبوع، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة على مدار الأسبوع من فضلك ابعت برضو لصفحة الراديو. عايز تبعت لي على الخاص أهلا وسهلا بيك، لكن مرحب بيك كمان أنك تبعت على صفحة الراديو. من فضلك يعني ابعت كده، اعمل كده عشان نكون بنشكر رب مع بعض. كمان من فضلكم صلوا لأجل راديو سماع، صلوا من أجل برنامج يا سامع الصلاة ومن أجل كل البرامج، وتحديدا حطوني في صلاتكم وصلوا من أجل البرنامج. أنا بصدق أن الوقت الجاي الرب يعمل أمور غير عادية في البرنامج، فمن فضلك حطني قدام الرب، حط البرنامج قدام الرب. وزي ما دايما أقول لحضراتكم، البرنامج عمري ما بحس أنه يعني مجرد وقت بنعمله أو بنقضيه، لكن دايما بحس ان احنا عيلة يا سامع الصلاة، يعني مجموعة من المصلين قاعدين في اجتماع صلاة. فانا بتشجع جدا جدا بالوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض. انا بس شو خايف يكون في اي رسالة جات وانا مش واخد بالي. فهاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا. هلونا نصلي في الوقت ده قوي لأجل المدارس ولأجل دخول المدارس. من فضلكم حطوا الناس اللي عندها ولاد في المدارس. هنصلي لحظة قبل ما نختم الحلقة عشان نصلي من أجل المدارس. يا رب أشكرك لأجل المدارس. أنا بصلي يا رب من أجل موسم جديد، بصلي أنك تسدد الاحتياجات لناس كتيرة يا رب على وشك أنها تبتدي المدارس، ويمكن غير قادرة أنها تجيب أدوات الدراسة وتشتري الحاجات اللازمة لأولادها. أنا بصلي من أجل موسم جديد يا رب مليان بالبركة، تسدد الاحتياجات يا رب. اوصل لشعبك، املك كل احتياج يا ابن الله، واثقين فيك انك الهنا الصالح الذي لا يعسر عليه اي امر. اشكرك يا رب لانك انت حاضر وسطينا، انت سامع صلاتنا. في المسيح يسوع بنصلي، وليك كل الكرامة وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا. وصلنا مع بعض لنهاية وقتنا. عايز أشكركم جدا على متابعتكم، أشكركم قوي قوي كمان على مداخلاتكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم وتفاعلكم جدا. تقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين.

بيانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافاً محباً للخير، متعقلاً عادلاً تقياً يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادراً على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصاً بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتاً بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: فني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جداً وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح أتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب، بدأتها أقرأ النصوص الكتابية، بدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن أشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم هالكونفيكسيون هالقناعة.
1: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
0: حسب الكلية اللي بكون فيها، حسب أعمار التلاميذ، كله بيأثر.
1: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا إنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
0: بضل في سبب انه معظم التلاميذ بيكونوا بنات،
1: ايه
0: هذا الشيء
1: نحن رح نساند حالنا
0: ايه
1: اكيد.
0: هن البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك. وحتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء، فبيسكتوا ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات،
1: فاذا ما
0: وبالتالي بين انه في اكثريه
1: ايه
0: ساحه من
1: بس
0: هذه
1: ما
0: الرأي.
1: بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه
0: بعدين
1: او
0: ما
1: لا.
0: فيك انت، بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قد ايه صحيح، من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو اعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
1: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
0: أول شيء هي عم تقول،
1: هي
0: المرأة هلا بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم لا، إنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، على إنه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلا المرأة اللي منها عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا مؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
1: العنف الاسري
0: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته عملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كثير من الاحكام القانونيه عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
1: بطبيعه الحال
0: احكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبه من يقتل زوجه او مرته بسبب ضبطه بحاله جماع مع احد الاشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلا لا يعفى من العقاب، يستفيد من اسباب مخففه. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع احد الاشخاص بحاله مريبه كان يستفيد من من من اسباب مخففه، هلا ما عاد يستفيد. يعني هو أحكام بطريقة تحت يدي يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
1: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
0: هلا
1: كأستاذ
0: هي موجودة
1: بالقانون،
0: هي موجودة ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
1: كامل،
0: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني ايام حقوق الانسان ومن حقوق المراه، وجرب تطبقهم اول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيره طويله ما بتحصل يعني بيوم وليله،
1: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيدي المسيره النضاليه؟
0: بدك اول شيء رجال القانون اذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا اساسا بحقوق المراه، اوقات بيكون المحامي او رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لها علاقة بالثقافة موروثة يعني، بس هي عليها تكافح، وهذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
1: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة.
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
1: ايه حقوقها كإنسان،
2: مثله بانتخابات، مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش، بهيدول الأشياء.
1: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
1: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بضل إنه
1: هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بضل له الكلمة الأخيرة بالبيت.
1: لانه الرجال او لانه بيعرف اكثر او
2: لا ما بيعرف اكثر، بس لانه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
1: هو لانه عنده مقومات قياده للعائله اكثر،
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس انه هو الله خلقه by nature more aggressive يعني بيقدر ياخذ قرارات يمكن هي she would hesitate،
1: ممكن

0: تردد يعني.
1: Exactly. لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز.
0: فنحنا
1: more يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية.
1: عاطفية وقرارات ممكن توقف بدرب.
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعائلة.
1: 100%.
2: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع أنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيبة. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

كده إن دي الخطوة الصح في التوقيت الصح، وناس تانية بيبقى قدامها كل تأكيدات الدنيا لكن تفضل برضو متشككة وقلقانة وخايفة تاخد أي خطوة في حياتها لحسن يكون ربنا مش راضي عنها أو مش موافق عليها. وده بالظبط موضوع حلقتنا النهاردة. هو في حاجة اسمها مشيئة الله في حياتنا؟ طب هو ربنا ممكن يتكلم مع ناس وناس تانية لأ؟ طب لو فعلا بيتكلم مع ناس، إيه الطرق اللي بيكلمهم بيها؟ أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. هو يعني إيه أصلاً مشيئة الله؟ أو بمعنى أدق، يعني إيه هي مشيئة الله لحياتي؟ ببساطة مشيئة الله هي الخير اللي ربنا عايزه لك عشان خاطر نموك وتطورك ونضجك والوصول لأفضل نسخة منك بكل ميزاتك وعيوبك وصفات شخصيتك. مشيئة الله لحياتك عمرها ما هتكون ضدك أو سبب إيذاء ليك بأي شكل أو سبب ضيق ليك وضغط عليك، لكنها دايماً هتكون لبنائك، لتحريرك من الأحجار التقيلة اللي معطلة انطلاقك. مشيئة الله ليك بجد زي ما الكتاب المقدس بيقول، صالحة وكاملة ومرضية. صالحة يعني كلها خير، وكاملة يعني مش ناقصها حاجة، هي أحسن حاجة ليك، ومرضية يعني في الآخر هتكون راضي ومبسوط بيها وممتن كمان لأجلها. المشكلة بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله دي كأنها سر غامض صعب جداً نكتشفه أو نفهمه أو حتى نعرفه، وأحياناً بنشوف إن مشيئة الله دي بنعرفها بعلامات خارقة للطبيعة في ظروف خاصة جداً. أحياناً بنتخيل إننا مش هنعرف مشيئة ربنا غير في حلم مثلاً، نلاقي في صوت بيكلمنا ويقول لنا نعمل إيه. وأحياناً بنتخيل إن اللي عرفوا وفهموا مشيئة الله لحياتهم ده كان مجرد صدفة، وأحياناً بقى بنعتقد إن معرفة مشيئة الله في حياتنا مجرد اختبار ذكاء الشخص فيه محتاج يكون في منتهى الفطنة والوعي والذكاء عشان يفهم ربنا عاوز يعمل إيه في حياته. ومن المضحك بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله كأننا بنلعب استغماية، فنقعد بقى نحلل الأمور ونخاف نغلط ونستنى علامة معينة عشان ناخد خطوة معينة، لكن الحقيقة الموضوع أبسط وأعمق من كده. مشيئة ربنا لحياتي ليها جزئين، مشيئة الله العامة وكمان مشيئة الله لحياتي. المشيئة العامة الكتاب المقدس واضح فيها جداً وبيقول إن مشيئة الله للعالم كله ولخلقته كلها هي إنهم يعيشوا القداسة والمحبة والحق والطاعة، يعيشوا في نمو وثبات فيه، يعيشوا في فرح وسلام وكل الوصايا اللي احنا عارفينها دي. لكن مشيئة الله الخاصة لكل شخص فينا سواء في شغل، في جواز، في خدمة أو في أي حاجة، دي بقى ربنا بيقودنا فيها وبيجهزنا ليها من بدري، من بداية حياتنا أو يمكن من قبل ما نتولد أصلاً، عشان بعد كده يستخدم كل حاجة في الآخر عشان نعيش حياة غنية، حياة بتمجده وكمان بتفيد العالم ده وبتسيب تأثير إيجابي على الأرض. طب إيه الأسباب اللي بتخلينا نحتار كده أو نتلخبط أحياناً في مشيئة الله؟ أول حاجة إنه كتير بنكون عاوزين نعرف كل التفاصيل قبل ما نسلم أو نتكل على ربنا، وكتير برضو بنكون عاوزين نتائج سريعة من غير ما نبذل مجهود أو نخوض في انضباط الطاعة اللي بتعبر عن ثقتنا العملية في الله وترتيباته وإرادته وسيطرته على الأحداث. ومرات كتير بنكون عاوزين إجابات لكل أسئلتنا قبل ما ناخد أي خطوة مهمة أو أساسية في حياتنا، وده بصراحة ملوش علاقة بالثقة الحقيقية والاتكال على الله. وأحياناً برضو بنكون عاوزين إن مشيئة الله تتوافق مع خططنا، يعني بمعنى أصح بنطلب مشيئة الله فعلاً لكن عايزينها تمشي على مزاجنا. تعالوا بقى نتفرج على نموذج كتابي لشخص اتعلم

علامة معينة. بصراحة مشكلتها إنها بتحول العلاقة الحقيقية الطبيعية اليقينية مع الله لمجرد تخمين وغموض، والله إله نور، إله حق، إله حقيقي موجود، إله قريب. يعني الله بيتعامل معانا من خلال عقلنا المتجدد. في آية في الكتاب المقدس بتقول لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. في نفس الوقت بيقول برضو إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني مبدئياً كده عشان نعرف مشيئة الله لحياتنا محتاجين نتأكد إن أفكارنا جاية من الكتاب المقدس، مش من مبادئ العالم ولا من الترندات ولا من الأغلبية بتقول إيه. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تاني اختبر برضو مشيئة الله بطريقة إيجابية، وهو نحمية. نحمية كان في وقت مهموم جداً ومتضايق من المشكلة الكبيرة اللي حصلت، وزعلان إن أسوار المدينة مهدومة، لكنه أول حاجة عملها إنه صلى، وبعدين عمل اللي يقدر يعمله وفكر وخطط إزاي ممكن يحل المشكلة دي ويبني السور مرة تاني، وبعدين سأل كل حد ينفع يساعد بعد ما سأل ربنا طبعا، وبعدين اتحرك باللي معاه وعلى قد النور اللي عنده والمعلومات اللي يعرفها والإمكانيات اللي معاه اتحرك وعمل اللي عليه، والنتيجة هي إنجاز للمهمة المستحيلة في وقت قياسي وبأبسط الإمكانيات. في أدوات وحاجات بتسهل لنا جداً معرفة مشيئة الله في حياتنا، أهم أداة فيهم هي الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس؟ ببساطة لأنه هو اللي بينقل لنا فكر الله، وده اللي محتاجين نجدد بيه فكرنا إحنا ونجدد بيه فكرنا باستمرار، لأن طول الوقت هتترمي علينا أفكار ومبادئ مش بتاعتنا ومش من مبادئ الكتاب، وساعتها هنتلخبط ونتلخبط كمان في مشيئة الله. كمان المشورة الحكيمة من ناس ناضجة وأمينة في علاقتها مع الله في أوقات نكون فيها محتاجين لخبرتهم، خبرتهم اللي جاية من علاقتهم الشخصية بالله برضو. كمان السلام الداخلي والطمأنينة اللي الله بيزرعهم في قلوبنا لما نكون بنتحرك حسب إرادته ومشيئته، ده بيطمن قلوبنا وإحنا بنتحرك وإحنا بناخد الخطوة الجاية. لكن كمان مهم جداً يكون عندنا استعداد للطاعة والثقة العملية في الله حتى لو مش فاهمين كل التفاصيل. وآخر حاجة هي التسليم والاتكال لله. في نوع من التسليم كده بيكون إنه أنا فعلاً مطمن وسايب الله ياخد مكانه وسيادته في حياتي. اتكال كده بيقول إني فعلاً مصدق إني مسؤول منه، وإن مفيش حاجة هتفلت من تحت إيده، هو عارف بيعمل إيه وكمان عارف إيه الأفضل ليا. في فكرة مهمة جداً ومريحة لينا قوي في الموضوع ده، وهي إن الله لا يربك أولاده. عايز أطمنكم ربنا مش هيلعب معنا استغمية، وعشان يطمن قلوبنا بجد قال لنا بوضوح أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. مش عارفة ممكن نكون محتاجين إيه تاني عشان نطمن. لو خدتوا بالكوا هو ما قالش هديلك إشارات ولا هديلك علامات ولا هقولك فوازير، يعني في طريق، في إرشاد، في نصيحة، وفي عيون الله اللي متابعانا ومتابعة تفاصيل حياتنا. خد معايا نفس عميق وقول أشكرك يا رب. تعال شاركك باختبار يقولك هل أنت عارف تشوف مشيئة الله في حياتك ولا لسه تايه شوية. محتاج تسأل نفسك ثلاث أسئلة. أول واحد، هو أنا عايز أعرف مشيئة الله بجد؟ ولا عايز أختار أفضل اختيار ليا من وجهة نظري؟ تاني سؤال، هل أنا فعلاً بطلب مشيئة الله ولا بس عايز موافقته؟ تالت سؤال، هل أنا مستعد؟

اسأل نفسك وضوح، الأمر ده بيزرع فيا سلام داخلي ولا بيزرع توتر وقلق وخوف غير مبرر؟ اسأل نفسك كمان، هل دي حاجة هتخدم غيري أو هتساعده بشكل ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ لو لقيت الإجابة نعم، فغالباً أنت كده في مشيئة الله. وعايز أقولك إن جزء كبير من مشيئة الله ليك بتكون مهمته هي نضجك أكتر من انبساطك، أنت الهدف مش اللي بتعمل. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: التسبيح واحدة من الحاجات اللي كل ما بتيجي على ودننا نتخيل مشهد مجموعة من الناس بيقولوا كلمات منظمة بمزيكا بصوت جميل، ويحس انه هو لو انا صوتي حلو فانا عارف اشترك معاهم، لو صوتي وحش فانا في الغالب هاخد جنب. بس هو ده بس التسبيح ولا هو حاجة اعمق من كده؟ ده اللي هنحكي فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا كويس،
0: كله بخير،
1: زي الفل. تعيش
0: كيرو، انا عارف ان انت مسبح وبترنم وبتقود تسبيح، وانا دايما عندي مشكله من زمان قوي ان انا كان بيتقال ان صوتي وحش، فانا جزء التسبيح ده ما كنتش بشترك فيه لا في الكنيسه ولا بره الكنيسه. اذا كنت بعملوش جوه الكنيسه اعمله بره الكنيسه. ف هل التسبيح مقتصر على بس الناس اللي صوتها حلو، ولا انا اصلا فاهم التسبيح غلط؟
1: عايز اقول يا كريم لكل حد بيسمعنا النهارده، لو انت صوتك حلو يا بختك، لانك طبعا قادر تقدم تسبيح لربنا بشكل مظبوط وشكل جميل. وعايز اقول كمان لكل حد بيسمعنا النهارده، لو انت صوتك مش حلو، بلاش اقول وحش، لكن لو صوتك مش حلو برضه يا بختك، انك تقدر تقدم تسبيح لربنا بشكل مختلف.
0: ازاي بقى؟
1: ازاي؟ في فكرة شائعة انه التسبيح هو مجرد ان احنا نقول لربنا مجرد ترانيم ومجرد تسبيحات، وان احنا نعلي صوتنا ونرنم وربنا يعجبه صوتنا ويقول لنا برافو جود جوب يا جماعة، احسنتم صوتكم جميل. الحقيقة ده اختزال مخل زي ما كنا بنتكلم في الصلاة.
0: صح.
1: لانه احنا قلنا في الصلاة مثلا الصلاة مش مجرد ترديد كلمات او ممارسة طقوس، فالتسبيح مش مجرد نقول كلام متلحن او اغاني روحية او ترانيم نرنمها ربنا وخلاص. ده جزء من التسبيح وجزء مهم جدا ولازم يكون موجود. بنشوفه فين؟ بنشوفه في اجتماعات الكنيسة العامة، لما بنجتمع مع بعض كمجموعة أو كجماعة المؤمنين، فبنصلي وبنعبد ربنا وحد بيشترك معانا أنه يرنم ويسبح وكلنا بنسبح وراه. ده جزء، وجزء مهم وأساسي من عبادة

0: صح.
1: لكن في أشكال تانية كتاب المقدس قال إن إحنا ممكن نسبح ربنا من خلالها. فمثلا داود النبي في مزمور 34 يقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. يعني إيه؟ يعني أنا أقدر في كل وقت أقول له يا رب أنت مصدر كل بركة في حياتي. ده معنى كلمة أبارك الرب، ده تسبيح. أشكرك يا رب لأجل صحتي، أشكرك يا رب لأجل أسرتي، أشكرك لأجل شغلي، أشكرك يا رب لأجل تزيد احتياجاتي، ده تسبيح. كل ما هو فيه شكر للرب، كل ما هو فيه حمد لربنا، ده نوع من أنواع التسبيح. مش بس كده، في مزمور تاني داود يقول باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. يعني داود بيقول أنه أنا هخلي كل أعضائي كل أحشائي تكون بمجد ربنا. فكل فعل أنا هعمله هيكون لمجد الله في حياتي، ويكون هدفه أنه يقول أنه الله إله متميز والله إله جميل بأي شكل من الأشكال. لكن في العهد الجديد كمان نلاقي بولس بيقول مكلمين بعضكم

0: فانا ينفع ان انا اقعد وسط الناس واقول يا جماعه ده ربنا حلو قوي، ده المسيح يعني رائع، ده انقذني الموقف الفلاني. كل دي صور مختلفه للتسبيح. فالتسبيح مش مقتصر فقط على الوقت اللي احنا بنرن فيه في الكنيسه، لكنه بيمتد انه يوصل لكل امور حياتنا، لدرجه اللي بولس يقول في افسس 1:3 انه احنا مخلوقين وموجودين في هذه الارض لمدح مجد نعمته في المسيح يسوع. يعني انا كل اللي انا بعمله بعمله عشان خاطر امجد بيه الله واسبح بيه الله، سواء بقى اكل، شرب، شغل، علاقات، دراسة، كل أمور حياتي بتقول في الآخر أنها تسبح الله وتعظم الله وتذكر فضله وأعماله وصفاته في الحياة.
1: طيب أنت مبدئيا شجعتني أنه حتى لو مش صوتي حلو فهو مش بس مقتصر على الصوت الحلو، لكن كل كلمة حلوة أنا بقولها عن ربنا وفي حق ربنا ده يعتبر تسبيح. بس أنا هسألك سؤال تاني بقى، هو لو انا بصلي ولو انا بقرا الكتاب المقدس ولو انا لي علاقه حلوه مع الله وبروح الكنيسه وكل الكلام الجميل ده، ليه انا لازم اسبح؟ يعني ليه التسبيح من كل حاجه تانية ماشيه كويس؟
0: حلو قوي السؤال ده. التسبيح هو رد فعل طبيعي لمعاملات الله معايا. الاطفال الصغار بنعلمهم ان لما حد يحب يعمل معاك حاجه حلوه او يديك مثلا حاجه انت كنت محتاجها، اول حاجه تقول له ايه؟
1: شكرا.
0: شكرا، ميرسي، كتر خيرك. تمام، نفس الفكره دي محتاجين نقولها لربنا، بس هنا الموقف مختلف. انا مش بقولها لربنا عشان اثبت يعني ان انا شخص كيوت يعني وذوق وشيك، لا لا، انا بقول لله كلمه الشكر والحمد والتسبيح اللي بديها له، انا بعلن سلطانه على حياتي وربوبيته ان هو مصدر كل شيء كويس. بمعنى في ناس حوالينا كتير بالذات في منطقتنا في الايام دي بتعبد آلهة كتيرة مختلفة، زي مثلا بنسمع عن عبرة الشيطان، مش عارف تسمع عنهم ولا لا، بس دول بقوا منتشرين بشكل كبير، وناس بتخش في عهود مع إبليس وهكذا. تمام، في ناس بتقول انه ربنا ده بيأذيني او ربنا ده ظالم او ربنا ده بعيد عني، فبتقولوا اتهموا اتهامات غريبة ومتنوعة بعيد عنه كل البعد. تمام، وفي ناس شفتها في بعض البلاد العربية للأسف ما زالوا بيعبدوا الشمس والنجوم والقمر وبيعبدوا أوثان، ما زال نسبة صغيرة بس موجودة. فالناس دي بتعمل إيه ببساطة؟ هي بتنسب كل الحياة وكل العطايا وكل الخير اللي هم عايشين فيه لهذا الوثن أو لهذا الإله الغريب أو لهذا الإله اللي بيعبدوه اللي هو إله غير حقيقي وغير موجود بالمرة. فأنا في التسبيح بعمل إيه؟ أنا بقول إنه كل خير في حياتي وكل أمر اتحط هو مصدره الله وحده. فمثلا بقوله بشكرك يا رب على الأكل والشرب واحتياجاتي اللي بتسددها، بشكرك على شغلي، بشكرك على أسرتي، بشكرك على علاقاتي، بشكرك على حفظك ورعايتك وعنايتك ليا. أنا بقول بشكل غير مباشر، تمام، إنه الله هو مصدر كل دوت. مش بس كده، الله من ناحية تانية لما بيشوف إنه الإنسان بيمتن وبيشكر وبيذكر صفات الله و شايل في قلبه مشاعر عرفان بالجميل بحاجة زي كده، يحس فعلا انه الله بيعمله دوت رد فعله محبة من ناحيتنا، انه الانسان فعلا بيحبه، الانسان فعلا مدرك عطايا الله شكلها عامل ازاي. فكل ما بشكر اكتر، تمام، كل ما الله بيشعر بامانتي الشخصية والتصاقي بيه ومحبتي ليه واعلان الحاجة زي كده. فارجع اقول التسبيح مجرد رد فعل بسيط جدا لعمل الله في حياتي، فانا بقول له شكرا لانك موجود وحاضر وبتشتغل ومش غايب، وفوق ده كله شكرا ان انا موضوع اهتمامك ورعايتك على مدار السنين دي كلها.
1: وكاني بمتن الله بيعمله في حياتي، وزي ما انت بتقول هو مش تكرما مني وتفضلا مني عليه، فاللي هو انت عملتيه حاجه فانا يا عم شكرا يعني، لكن انا فعلا مدرك قد ايه هو صالح وقد ايه هو جميل، وبعبر عن ده قصاد اللي هو بيعمله عشاني.
0: مظبوط.
1: وكمان في حاجة لفتت نظري لما كنت بتحكي انه انا برجع تاني كل الفضل في كل حاجة في حياتي، حتى الحاجات البسيطة من الاكل وشرب لله
0: طبعا.
1: واعتقد تحدي كبير في ده، يمكن احنا على قد انا دايرتي ومعارفي معرفش حد بيعبد اوثان، بس كتير قوي اشوف نفسي انا حتى انسب الخير اللي في حياتي ليا، انه انا اجتهدت فجبت.
0: أيوة.
1: أنا شقيت فدلوقتي أنا بقيت في الحتة الفلانية، وكأنه الفضل اللي حاصل في اللي أنا فيه ده
0: ليه.

0: لي أنا. فحس إنه لا ده يتحداني إنه افتكر يا كريم إنه حتى الصحة والذكاء والشطارة اللي أنت عامل بيها كل الحاجات دي مش من عندك.
1: على فكرة اتجاه عالمي حوالينا من زمان اللي يقولك فلان ده شخص عصامي بنى نفسه بنفسه. وتلاقي في دعوات كده لازم تصدق في نفسك وتثق في نفسك وتحاول مرة واثنين ثلاثة. أنا مش ضد دوت، بس بقول إن اللي قاله بولس الرسول زمان إنه أنا ما أنا ولكن نعمة الله العاملة فيا. إن افتكر في كل مرة اللي اداك الصحة هو الله، اللي اداك الإرادة هو الله، اللي اداك الفكر والطموح هو الله، اللي اداك القوة والمعونة هو الله، اللي اداك تكرار عدد المحاولات الفاشلة اللي بنعملها دي كلها وفي الآخر بتنجح هو الله. فالله هو السبب لكل نجاح في حياتي، الله هو السبب في إني أوصل لكل هدف في حياتي. فأنا بقول له يا رب أنا بدونك لا أستطيع أن أفعل شيء، وبقول له أنه سبب البركة دي كلها وجودك في حياتي. أنت لو ما كنتش موجود ما كنتش وصلت لكل ده، وحتى كنت وصلت له أنت مش معايا كل ده مش هيبقى ليه معنى ولا هدف. عارف كريم، بنسمع كتير عن ناس بيوصلوا لقمة النجاح وقمة الثروة وقمة يعني العلاقات وفي الآخر بينتحروا. ليه؟ لما بيكتشفوا أنه كل دوت بلا معنى ولا هدف في حياتهم. لأنهم خرجوا الله برا المعادلة، الله مش موجود،
0: صح،
1: الله بعدوه عنهم كده وحاولوا يحاولوا ان هم يعيشوا الحياة كلها بدراعهم. ففي الآخر الله بيقول لهم انه بعيد عني مش هتلاقي راحة ولا خير ولا فرح ولا سلام.
0: كنت بسمع حد من فترة بيتكلم فكان بيقول كده انه الواضح على العالم انه مش كويس، فالطبيعي انه الناس تخسر، الطبيعي انه الناس تتأذن، طبيعي ان الناس تتوجع وتمرض وتموت. فلو انا لقيت نفسي لحد النهاردة انا كويس، انا عايش، انا بكسب، ده مش العادي بتاع العالم،
1: صح؟
0: فمحتاج اسال بقى ربنا ليه واشكره على اللي انا فيه، لانه على فكره ده مش العادي. كل يوم الناس بيجرى لها مشاكل، كل يوم الناس بتخسر، كل يوم الناس لحد النهارده الله محافظ عليا وسط كل ده، فدي نعمه محتاج اشكر ربنا عليها. وعلى الناحيه التانية بقى، لو انا شخص خسرت، فنرجع بقى لحلقه الصلاه وافتكر انه أنا محتاج أثق، حلقة الإيمان، محتاج أثق إنه هذا الإله موجود ويستحق الحمد بغض النظر عن ظروفي إيه، لأنه أيا كانت الظروف هي في الآخر هترجع تاني لخيري، لأنه دي مسؤوليته هو في الأول في الآخر.
1: بفتكر وأنت بتتكلم بولس وسيلة الخدام الرائعين جدا جدا والجمال، واللي كان عندهم أمانة تجاه خدمة ربنا والكرازة بالإنجيل بشكل كبير، وفي الوقت من الأوقات كانوا رايحين مدينة اسمها فيليبي وكرزوا فيها، بس واضح أنه الناس ما كانتش قبل رسالة الإنجيل قوي وقبضوا على بولس وسيلة وحطوهم في السجن. مفروض اتنين زي دول ربنا يكرمهم وربنا يعني يحافظ عليهم، لا ده هو اتقبض عليهم وتحطوا في السجن واتجلدوا وديهم ورجلهم اتربطت، إهانة ما بعدها إهانة، حاجة صعبة جدا. بس بنشوف رد فعلهم غريب جدا تجاه ده كله. إيه هو؟ يقول كتاب مقدس كده في أعمال الرسل أصحاح 16، ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. صراحة كريم يعني بيني وبينك يعني أنا لو أنا مكانهم أنا هقعد أسهب والعن وأشتم ومتغاظ جدا ولوم على ربنا ودي أخرتها وتعمل فيها كل دوا. الغريب أن هم قرروا يحولوا المأساة اللي هم عايشينها لصلاة وتسبيح للرب، ويقولوا بنشكرك وبنباركك أنك محافظ علينا ومحافظ على حياتنا وحياتنا ما انتهتش برغم كل اللي حصل دوت. وكانت نتيجة إيمانهم الكبير دوت إنه الله تمام قرر إن هو ينجيهم من الخطر وينجيهم من السجن بشكل معجزي. هما بيصلوا ويسبحوا، حصلت زلزلة وانفكت قيود الجميع وفتحت كل الأبواب، وابتدى حارس السجن اللي هو كان شخص فظ وقاسي يخاف من حضور ربنا اللي كان مالي المكان بالشكل دوت ويحاول يقتل نفسه، وبولس يمنعه إنه يقتل نفسه ويستغل الفرصة إنه يكرز باسم المسيح ويقولوا آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. إيه اللي بيحصل هنا كريم؟ بيحصل إن هم حولوا المأساة، حولوا المشكلة، حولوا الأزمة اللي هم فيها لتسبيح وعبادة، فالله تدخل في وسط المشهد. وده يقولون أن التسبيح بيخلي الله يتمجد والله يحضر والله يبقى سلطانه بيظهر ويزيد في وسط المكان. فكان بولس وسيلة في التسبيح بيعلنوا سلطان الله على حياتهم، فكان ربنا بيقول لهم لا ده أنا هعلن سلطاني على حياتكم وحياة الناس كلها اللي حواليكم.
0: واو. طيب خليني أسألك بقى أنا بشكل شخصي، إنه هل التسبيح يفرق معي انا. يعني اللي انت قلته انه ماشي انا هقول لربنا كلام حلو طول الوقت وحكي عن الناس بكلام حلو عن ربنا طول الوقت, وده بيشجع الناس, والله كمان يعني زي ما بيبقى مدرك لامتناني وعرفاني للي هو بيعمله معايا. انا بقى هل ده هيفرق معايا انا شخصيا في اي حاجه؟
1: الحقيقه يعني انا ممكن لو فتحت في كلام على التسبيح ما خلصش.
0: صح.
1: بس عايز اول حاجه انا اختبرتها بشكل شخصي, لما انت بتحب انسان بتحب تجيب سيرته باستمرار. صح. يعني لو انا مثلا في شخص في حياتي غالي كل ما اقعد مع حد اجيب سيرته, مش بس كده, لو في حد في حياتي غالي هفضل افكر فيه باستمرار, خصوصا لو انا مثلا لسه مرتبط جديد بحد او بحب حد هيفضل في ذهني باستمرار وبفكر فيه. مش بس كده, دايما هبص على صفاته شكلها عامل ازاي. تمام. ويقول لك مرايه الحب عاميه. صح. صح. لان بتشوف بس الحاجه كويسه, لكن مع الله مش عاميه لانه الله ما فيهوش حاجات وحشه. فانت كل ما هتتغزل في الله اكتر وتتفرس فيه اكتر وتتمل بيه اكتر, كل ما هيتولد جواك ايمان وعلاقه وتوطيد للثقه اللي بينك وبينه اكتر واكتر. وده داود قال وحاله سالت من الرب وياه ايضا التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكله. ليه بقى؟ لانه على هذا الاساس بختبر بقى امور جديده. بشوف ايدي ربنا في حياتي يخبيني في مظلتي في يوم الشر, على صخره يرفعني يسترني من الشر اللي حواليا وهكذا. فداود بيقول انا كل ما قعدت قدامه اكتر وسبحته اكتر وعظمته اكتر, كل ما لمست حضوره في حياتي وانقاذه ليا في امور كتير جدا كنت متخيل انه مش بيعمل فيها حاجه. فاللي عايز اقوله انه التسبيح بيزيد ثقتي وايماني بالله وعلاقتي بيه اكتر ومعرفتي بيه اكتر.
0: صح.
1: لان بجيب سيرته كتير, بتكلم عنه كتير وبتكلم ليه كتير. تمام. وببص على قداسته وببص على بره وببص على رحمته وببص على سلطانه بشكل كبير. فكل ما بسبح الله اكتر كل ما بعرفه اكتر. مش بس كده, وبدي لنفسي فرصه اني اختبر مفاعيل هذا الحضور في حياتي.
0: صح.
1: فبنشوف قصص كتيره في الكتاب المقدس لما الشعب مثلا في العهد القديم كان بيسبح كان بتحصل معجزات. تمام. يقول لك مثلا كان في ملك اسمه يهوشافاط كان بيعمل حرب على العمونيين وكان مهزوز شويه وخايف. فبيقول لك اول ما بدانا بالتسبيح الرب وضع اكمنه. تمام. وحصل انتصار. فالتسبيح بيخليني اشوف نصره الله وبشوف حق الله وقوة الله وسلطان الله في الحياة بشكل كبير جدا.
0: صح.
1: فبيقربني منه وعرفني هو مين, وبيدي مجال ربنا في حياتي انه يشتغل. لانه ربنا لو حاب يشتغل في حياة البشر يا كريم هيختار ناس هم عندهم سعادة لكده. هيختار ناس هم طالبينه. اي نعم بيشتغل في حياة الناس كلها وقال كده, لكن تخيل لو شخص بيطلبه كل يوم وعاوزه كل يوم بيسبحه كل يوم هيكون ربنا قريب منه جدا,
0: وهيكون كمان هو مدرك لله بيعمله. يعني بالزبط. في اوقات ربنا بيعمل كده في حياة كل الناس زي ما بيقول, يعني يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار, ولكن الابرار مدركين لنعمه الله لان هم عارفين يشكروا على كل حاجه فقادرين يشوفوا عمله في حياته.
1: اشكرك.
0: طيب بما ان التسبيح مهم ومهم لكل الاطراف, يعني مهم ليا ومهم للناس ومهم لله, ازاي احوله لعاده يوميه انا بعملها؟
1: خليني اقول بدل عاده يوميه لانه في لفظ انا بحبه عاد عليك معلش في السؤال
0: ده,
1: ازاي يبقى اسلوب حياه للمؤمن؟ لانه التسبيح احسن حاجه فيه انه يبقى اسلوب حياه, انه لساني دوت مليان بالشكر والحمد والعرفان بالجميل. وده اللي قاله داود, ارنم للرب في حياتي او اسبح الرب في حياتي وارنم لالهي ما دمت موجودا. وده اللي قاله بولس انه انا عايش لمدح مجد نعمته باستمرار. الحقيقه انه ده مش سهل. ليه؟ لأنه الإنسان دايما متعود أنه يشتكي, متعود أنه يتمرد, متعود أنه يتضايق ويعبر عن مضايقته قصاد الرب. وده اتكلمنا عنه في الصلاة وزي في الصلاة أعبر عن مشاعري. لكن مثلا بيعجبني داود أنه في كل المزامير اللي فيها شكوى من ربنا لازم يختم بتسبيح. يعني فيش مزمور ختامه بيكون نكد أبدا. لازم ختامه تسبيح وفرح, ودي حاجة مهمة. التسبيح دايما يا كريم مرتبط بفرح. ما ينفعش أسبح الله وأجيب سيرة ربنا وأفضل حزين وكئيب زي ما أنا.
0: صح.
1: التسبيح بيفرحني أكتر ويشجعني أكتر. أوكي. فلازم أطلب وصلي في صلواتي ربنا اديني العين اللي تخليني أقدر أشوفك في وسط كل تفاصيل الحياة, وأشوف إيدك وأشوف عملك وأشوف بصماتك في حياتي وحياة الناس اللي حواليا. احنا ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا دايما ان احنا سلبيين زيادة عن اللزوم. بنبص على التأثيرات، بنبص على الامور اللي مش كويسة، زي ما احنا اوقات بنحس بالذنب مثلا، بنشعر اللي قدامنا بالذنب، واوقات كتيرة يعني نقعد نلوم ربنا كده برضو، يا رب كده تعمل معايا كده، كده تسيبني كده، ما تقفش معايا. فعايز احط تدريب دوت قصاد كل واحد النهاردة بيسمعني، انه دايما اقول يا رب اديني العين اللي تشوفك، اديني العين اللي تشوف افعالك وتشوف بصماتك في الحياة، وكون مستعد باستمرار اني اسبح وبارك واشكر الله في كل حين، وقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. ده في الاول بيكون صعب
0: طبعا،
1: يعني عشان تعمل ده في البدايه مش بيكون سلس. ليه؟ لانه لسانك ما تعودش على حاجه زي كده.
0: صح، العكس التعود.
1: برافو عليك. اتنين ممكن يتعرضوا لحادثة، تمام. واحد يخرج يقعد يسب ويلعن ويشتم بقى، وناس ما بتحسش وتشوفش مفيش ضمير، واحد يخرج من الحادثه يقول له اشكرك يا رب انه رغم ان احكي الحادثه موت كنت ممكن افقد حياتي، لكن انت حافظت عليا. ده الفرق بين الاثنين. مش بقول احنا ننكر الواقع، اكد على ده تاني، لا، انا اعترف ان الواقع سيء وفي حادثة فعلا حصلت وفي اهمال موجود، لكن انا في وسط كل السواد دوت اشوف نقطة بيضة امسك فيها واقول له يا رب شكرا انك كنت موجود وانت اللي حطيت بصمتك في النقطة البيضة دي.
0: فكني مش بنكر الواقع الصعب، بس بشكر ربنا على وجوده رغم الواقع الصعب.
1: بالظبط.
0: وده خليني احافظ على سلامي وفرحي رغم الصعب، واقدر اتعامل بقى مع الصعب، لان انا لو انا حزين متضايق خايف وانا في محطوط في موقف صعب في الغالب مش عارف اتصرف، لكن على الناحيه الثانيه انا واثق في الاله اللي ماشي معايا ده وشفت صلاحه حتى في الموقف الصعب ده، هيخليني اقدر اتحرك بشجاعه اكتر ناحيه اللي بيحصل ده.
1: امين.
0: واعتقد انه احب جدا يا كيرو انك تصلي لنا للحلقه دي، انه زي ما انت عدلتها عليا بالظبط، وتعديلك ده يعني كان في محله قوي، انه التسبيح يبقى اسلوب حياتنا.
1: امين.
0: ويغير حال لساننا من الشكوى والندب والصياح بلغتنا للشكر والامتنان والتسبيح لله.
1: امين.
0: امين.
1: يا رب احنا بنيجي قدامك النهارده يا رب، ويمكن ايماننا النظر بيقول انك صالح، لكن في اوقات كتير يا رب بنحس لا، انك بعيد وانك مش قريب، وانه ظروف الحياه يا رب منعنا ان احنا نشكرك على كل اللي انت بتعمله. لكن جاي قدامك يا رب مع اخويا كريم النهارده بقول لك خلي يا رب ترنيم مالي كياني والتسبيح رايتي وعنواني. خلي يا رب تسبيحنا يا رب يعلى ويكمل اكتر واكتر الوقت اللي جاي. خلينا يا رب نشوفك في وسط الازمات يا رب، ونشوفك في وسط المشاكل، ونشوف ايدك وسلطانك بتمتد يا رب عشان خاطر تخرج من الاكل اكلنا ومن الجافي حلاوه. علمنا ان التسبيح يكون اسلوب حياه يا رب لينا كلنا يا رب. علمنا دايما نسبحك، نمدحك، نشكرك، نرفعك، نعليك في كل امور حياتنا يا رب، لانك تستحق، انك اله عظيم ومبارك وليك كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين.
0: امين. شكرا لك يا كيرو.
1: شكرا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه للاخر. وأشجعك أنه مهما كنت شايف نفسك صالح شرير، افتكر أنه الله دايما أعماله خير ورحمة للكل، بيشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار. ففي حاجة النهاردة تسبح عليها ربنا وتشكره مهما كانت حالتك، دور على الحاجة دي وشكره عليها، وصدق أنه ده مش بس هيفرق مع ربنا، هو عنده من المحبة ما يكفي أنه يسمعك ويبسط لما انت تشكره، وده هيفرق معاك انت. واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل يا ترى بحب الناس اللي بيحبوني؟ هل يا ترى بقف في محبتي عند الناس اللي بتحبني، لكن الناس اللي ممكن يكونوا مش بيحبوني أنا مش قادر أحبهم؟ كلنا يمكن عارفين إنه كتاب مقدس بيعلمنا إن إحنا نحب الناس ونحب حتى الأعداء اللي هم بيعادونا، لأن إحنا ما عندناش أعداء من البشر. لكن الحقيقة اللي يخلينا نحب الناس هو محبتنا للرب. خليني أقرأ معاك آية في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح واحد، ونروح مع بعض لعدد 5. بولس بيكتب لابنه في الإيمان فيليمون ويقول له كده: سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. بولس بيقول لابنه فيليمون، بيقول له أنا سامع عنك حاجات. يا ترى سامع عنه إيه يا بولس؟ والسؤال اللي محتاجين نمتحن فيه نفسينا: يا ترى الناس لما بيسمعوا عننا بيسمعوا عننا إيه؟ هل يا ترى بيسمعوا عننا أمور جميلة تمجد الرب، ولا بيسمعوا عننا أمور صعبة؟ هل يا ترى بيباركوا الرب لأجلنا ويقولوا يا فلان ده شخص مبارك جدا، ده بيحب الرب، ده بيعمل أمور جميلة بتكرم الرب، ولا فلان ده شخص صعب جدا جدا جدا؟ بولس كان عايش في مدينة روميا، وفيليمون عايش في مدينة كولوسي، ورغم المسافة البعيدة لكن اللي كان بيوصل لبولس من أخبار عن فيليمون هو أنه مليان بحاجتين: مليان بالمحبة ومليان بالإيمان للرب يسوع. كان بيحب الرب ومليان بالإيمان، وكلمة الإيمان بتترجم أيضا أمانة. لكن اللي كان بيوصل لبولس مش بس أنه فيليمون بيحب الرب يسوع وعنده أمانة تجاه الرب يسوع، لكن يقول له أيضا ولجميع القديسين. كلمة القديسين مقصود بها المؤمنين الحقيقيين، يعني اللي كانوا في ذلك الوقت. فبولس بيقول له أنا سامع عنك إنك مليان بالمحبة للناس اللي حواليك، ونتيجة محبتك للناس اللي حواليك أنت مليان بالأمانة في تعاملاتك معاهم. محبتي للرب بتولد جوايا محبة للآخرين، محبتي للرب بتولد جوايا محبة لكل الناس اللي ربنا حطهم في حياتي، كل دوائر علاقاتي، القرايب، زملاء الدراسة، زملاء العمل، شركائي في الخدمة، فريق الخدمة، الناس اللي في جسد المسيح، الحقيقة كل العلاقات اللي ربنا حطهم في حياتي. هل يا ترى أنا قادر أحب الرب وبالتالي أحب الناس اللي حواليا؟ هل يا ترى أنا بسلك بأمانة مع الرب نتيجة محبتي لي، وبالتالي قادر أسلك بأمانة مع الآخرين نتيجة محبتي للرب؟ حقيقة ربنا النهاردة عاوز يلفت انتباهنا لناس كتيرة في حياتنا محتاجين محبتنا. يمكن يكون الشخص اللي رب عاوز يكلمنا عنه النهاردة شخص ربنا بيكلمك أو بيكلمك عليه، هو شخص مهمش في حياتك، هو شخص مهمل يمكن مش بتسأل عليه، يمكن بقالك وقت ما كلمتوش، يمكن متخاصم معاه، يمكن شايل منه، واخد منه موقف صعب جدا. لكن ربنا النهاردة جاي يقولك أنا عاوز

محبتك للرب تنعكس على الآخرين. فيض محبة المسيح ليك وانت بتحب المسيح يبان على الناس اللي حواليك، يبان في تعاملاتك معهم. وزي ما فيض محبة المسيح في داخلك يقودك انك تسلك بأمانة تجاه الرب، هذه المحبة ايضا تقودني وتقودك وتقود حضرتك الى السلوك بأمانة مع الآخرين. فلا نفسي بسلك بأمانة في تعاملاتي الخاصة، في الأمور اللي بتكلم فيها مع الناس، في تعاملاتي معهم، في علاقاتي، في كل التفاصيل اللي تخص علاقتي بالناس، الأمانة تكون هي الحكم. فلا نفسي مليان بأمانة، بسلك بأمانة، بسلك باستقامة، استقامة في علاقاتي مع الجنس الآخر، نظراتي مقدسة، استقامة في علاقاتي حتى مع الناس اللي شبهي أو مع الناس المختلفين عني. أنا مش بصاحب الناس لأجل غرض معين، أنا ممتلئ بالمخافة والأمانة للرب. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تملانا بالمحبة والأمانة نحو جميع الناس. يا رب املانا، خلي الناس تشوف فينا يسوع. أنا بصلي النهاردة إنك تتراءى في المشهد. يا رب اظهر ذاتك من خلالنا لكل الناس اللي حوالينا. يا رب أشكرك لأنك سامع وبتستجيب، والاسمك الغالي نهدي كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في ملوك الثاني، الإصحاح الثاني، قبل ما إيليا يصعد وإليشع معاه، كان في حوار حصل كده ما بين الاثنين. وإيليا قال لإليشع: قبل ما أنا أختطف منك أنت عايز إيه؟ في عدد 9: وقال إيليا لإليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. فقال إليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أنا جوايا جوع وجوايا عطش. اللي جوه قلب إليشع هو ليه شرف أنه يكون جنب نبي قوي قدير، حصل على أدية آيات وعجائب وانتصارات في الخدمة، سواء قدام شعب كان تايه وهو أعلن خلاص ربنا، قدام إسرائيل وهم كانوا ضايعين خالص. الفكرة كلها في أنه ليا الشرف أني أكون جنبه ومطلوبش حاجة تانية، لكنه كان طلب، عمق الطلب وقال: أنا عايز يبقى ليا نصيب 2 من روحك علي. أنا مش عايز أكتفي بأن أنا بس في خدمة حلوة، ولا أنا مبسوط كويس كده، أنا مش ساتسفايد بالمكان اللي أنا فيه، أنا عايز أكتر. وفي الإصحاح الرابع في ملوك الثاني كان بيتكلم على معجزة من المعجزات اللي إليشع ربنا استخدمه فيها، زيت الأرملة. لما جه وواحدة ما عندهاش غير دهنة زيت في بيتها، قال لها: أنت عندك إيه؟ ما عنديش غير دهنة زيت، ما عنديش غير حاجة قليلة لا تذكر، اللي هو لو أنا جايب إزازة زيت وغالية جدا وعايز أستخدم آخر نقطة، بنروح قلبين الإزازة لغاية آخرها علشان نستخدم آخر نقطة فيها عشان الإزازة دي غالية. ما عندهاش غير النقطة دي اللي في الآخر في قعر الإزازة. فإليشع قال لها إيه؟ فقال: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي من جميع هذه الأوعية، وأما امتلأ انقلي. فذهب من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. أنا جاي أصلي أنه أنا جاي أقدم أوعية فاضية من جوايا ما تنتهيش. أنا مش عايز سكيب الزيت بتاعك يا رب عليا يقف، أنا عايز أفضل في سكيبك، أنا عايز أفضل تحت هذا السكيب وهذا الإعلان من سكيب روحك عليا. فيليبي 3 كان بيقول كده بولس: لكني أفعل شيء واحد، أن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنا جاي أنسى أمجاد الماضي بخدمة الماضي، أنا جاي أنسى اكتفاءات الماضي وجاي أمتد إلى ما هو قدام. أنا حطت قدامي جعالة المسيح، أنا جاي أطلب حضورك ومش هبطل أطلبه في اسم يسوع.

أيوة يا رب افعل بيا كل ما يحلو في عينيك. أنا جاي أقدم لك كل أوعيتي الفاضية، أنا مش جاي أكتفي يا رب، أنا جاي أرفض كل اكتفاء في حياتي يا رب، مهما كان حياتي يا رب كويسة ولا يا رب في حتة أنا راضي عنها، أنا جاي أنتهر كل اكتفاء جوايا وجاي أطلب يا رب نصيب اتنين، أنا جاي أطلب يا رب نصيب اتنين من أحسن حاجة أنا وصلت لها يا رب معاك. أنا جاي النهاردة لا للاكتفاء، أنا مش جاي يا رب أقف عند حتة عشان أرضى على نفسي فيها، أنا جاي أطلب وجوع وأعطش ليك يا رب. يا رب اخلق جوايا صرخة يا رب تطلبك كل يوم، صرخة جوع وصرخة عطش ما تبطلش تطلبك يا رب. أنا جعان ليك وعطشان ليك، أنا متاح ليك، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك يا رب. يا رب أنا متاح ليك يا رب، أنا مش عايز أكتفي، مش عايز أكتفي ولا أبطل أكتفي يا رب، سكيبك يا رب، جاي أقدم الأوعية ولن أقلل، أنا جاي أقفل على نفسي الباب قدامك وأفرد قلبي وأسكب قلبي أمامك وأقول لك يا رب املأ من جديد.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: اهلا فرح، كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه، شو هي الصلاه، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش ولك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. الحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبقة غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو اجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه قنينه الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانيه.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو بقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: اغسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون اكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل ايدك هلأ، حاش تحكي. غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا انت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: هي يا سيدي مكتوب عليها انه اذا بتكتبها 10 مرات بخط ايدك وبتوزع النسخ لعشر اشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس اذا صارت الورقة بايدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو اخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، امور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم بساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: اي طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي اشوفك عم تعملن بقوه ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مره هي شغله الصلاه متعبه ومالي قدها.
0: اي طول بالك، شو بك متعبه ومالي قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، راسا مليت. إيه بكره بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، إيه رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبه حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا. يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمه، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تامل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حذرتي، انا زلمه عندي اسئله كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغله يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا ان الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم مع الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم مع الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، ببيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
0: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. ربي يكون معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: 22.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد،

0: وحزن وجوع وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
1: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
2: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
1: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
3: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفة وبخور وعطر ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وحنطة وبهائم وغنم وخيل وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
1: يقول التجار:
4: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
1: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
4: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
1: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
2: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
1: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
2: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
5: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
1: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
6: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون، ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
7: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، شغلتني عنك أشياء تافهة، تعلقت نفسي بأشياء الأرض، أضعت سنوات العمر أجمع التراب وأحصد القلق، قضيت عمري أشرب من ماء مالح وأكل من طعام مر، فالعالم كله لم يشبعني ولم ينصفني ولم يرحمني. آتي إليك يا الله واثقا أنك الوحيد الذي تعطي مناعة تامة من الخطية وجرثومتها. جدد قلبي وفكري، أرني طريقك، وتحدث إلى روحي الجائعة حديثا شخصيا. اكشف لي طريق الحياة الأبدية. يا الله، أشكرك من كل قلبي لأنك قريب مني، فأنت تحبني وقلبك من نحوي دائما. أنا أؤمن بأنك قريب، لهذا افتح قلبي لكي تدخله وتسوده. أعطني القوة يا رب لكي أعيش دوما في رضاك. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس ان روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ماش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

فقال الله لموسى: قريبا سترى ما سأفعله بفرعون، فإني بيدي القديرة أجبره أن يطلقهم، بل ويطردهم من بلاده. ثم قال الله لموسى: أنا الله، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني أنا الإله القدير. أما اسمي الله الدائم فلم أعلنه لهم، وأيضا عملت معهم عهدي لأعطيهم أرض كنعان التي عاشوا فيها كغرباء. ثم إني سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وسأفي بعهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الله، وأنا أخرجكم من تحت نير المصريين، وأحرركم من العبودية لهم، وأنقذكم بذراع قديرة، وأنزل بهم أحكاما رهيبة، وأجعلكم شعبي، وأكون إلهكم، فتعلمون أني أنا المولى إلهكم الذي أخرجكم من تحت نير المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي حلفت يمينا أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأعطيها لكم ملكا. أنا هو الله. فأخبر موسى بني إسرائيل بهذا الكلام فلم يسمعوا له، لأنهم كانوا يائسين بسبب العبودية القاسية. وقال الله لموسى:

0: اذهب إلى فرعون وقل له أن يطلق بني إسرائيل من بلاده. فقال موسى لله: إن كان بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمع لي فرعون وأنا فقيل اللسان؟ فكلم الله موسى وهارون بشأن بني إسرائيل وفرعون ملك مصر، وأوصاهما أن يخرجا بني إسرائيل من مصر. هؤلاء هم رؤساء العشائر: بنو رأوبين بكر إسرائيل، حنوك وفلو وحاصر وكرمي. هذه عشائر رأوبين. وبنو شمعون: يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول بن الكنعانية. هذه عشائر شمعون. وهذه أسماء بني لاوي ونسلهم: جرشون وقهات ومراري. وعاش لاوي 137 سنة. ابنا جرشون حسب عشائرهما هما لبني والشمعي. وبنو قهات هم عمرام ويصهار وحبرون وعزيل. وعاش قهات 133 سنة. وابنا مراري هما محلي وموشي. فهذه هي عشائر لاوي حسب نسلهم. وتزوج عمرام عمته يوكابد، فولدت له هارون وموسى. وعاش عمرام 137 سنة. وبنو يصهار هم قورح ونافج وذكري. وبنو عزيل ميشائيل وألصافان وستري. وتزوج هارون أليشبع بنت عميناداب أخت ناحش، فولدت له ناداب وأبيه وأليعازار وإيثامار. وبنو قورح السير وألقانة وأبي آساف. هذه عشائر القرحيين. وتزوج أليعازار بن هارون من إحدى بنات فوطيل، فولدت له فنحاس. هؤلاء هم رؤساء عشائر اللاويين حسب أقسامهم. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الله لهما: أخرجا بني إسرائيل من مصر بكل فرقهم. وهما هارون وموسى نفسهما اللذان كلما فرعون ملك مصر ليطلق بني إسرائيل من مصر. فلما كلم الله موسى في مصر قال له: أنا الله، بلغ فرعون ملك مصر كل ما أقوله لك. لكن موسى قال: كيف يسمع لي فرعون وأنا فقيل اللسان؟
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا منهتم بالروح، ايضا احنا منهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. منستفيد من الحلقة هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما منتكلم على اشياء تفيد صحة ارواحنا، ايضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
2: صحتك بالدنيا،
3: صحتك بالدنيا.
2: عزيزي المستمع،
3: عزيزتي المستمعة،
2: الصحة أغلى مالينا،
3: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
2: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
3: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
2: وعشان الصحة غالية علينا،
3: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
2: حلقة اليوم مليانة بالفقرات.
3: طب قول من اللي عندك وهات.
2: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
3: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
2: الترنيمة والفقرة الروحية،
3: وفيها كمان التمثيلية.
4: يلا بينا يا جماعة، يلا بسرعة، عايزين نطلع بقى.
5: صبرك يا عم حمداني شوي، مدينة عمالين نحمل. ها شيل يا كسبان.
6: يا عم ما انا بشيل اهو وانا بلعب.
4: انت عارف يا زدان يا ابني الحر، عايزين نخلص قبل الحر يا ابني.
5: ما انت تقولي النهار على العربية، يعني ما تخلصنا مش هنشتغل يعني.
6: يعني كده كده في الحر ما تصربعناش بقى
4: يا ابني. بس نخلص النجلة دي وربنا يكرمنا. انت هتجر عليا ولا ايه؟
5: ربنا يبارك لك يا عم، لا بنجر ولا حاجة. خلاص او تمام كده يا رجالة، يلا يا ريس اتكل على الله اطلع.
4: يا هادي الحال يا رب، اجروا بينا الفتحة عشان ربنا يسلم.
5: ماشي كلامك يا ريس، ربنا يسهل طريقك.
4: ماشي يا عم زدان ماشي.
5: أساتر يا رب على شكمان العربية دي اللي قدامنا دي. ايه ده بيطلع بلاوي.
4: أني هطلع منه أحسن، أحسن أني خلاص مش قادر.
6: انت يا عم شكمانك عمانة.
4: يا ساتر يا ساتر يا رب، سواقين مجرفين ما بيعلم بهم إلا ربنا.
5: مش هاين عليه يصلح العربية، بيركبوا خلاص.
4: يا ابني تصليح العربيات اليومين دول بقى بالشيء الفلاني، كل حاجة غلية. ده الواد كسبان نام اهو غلبان، ربنا يديه الصحة.
5: ايوه في رقبتكم عيال. وايه يا عم المصنع ده كمان؟
4: المصنع ده بيعمل بلاوي يا ابني.
5: قصدك الدخنة اللي طالعة منه؟ ايوه دي مصيبة دي.
4: أنا ما قصدتش الدخنة، بس المصنع ده بيرمي الزبالة بتاعته في قلب النيل.
5: يا نهار اسود، مش لاقيين حتة يرموا فيها الزبالة إلا النيل.
4: دي مش زبالة عادية يا ابني، دي كلها سموم.
5: ده أنا سمعت كمان قال إيه، بيرموا في النيل الحيوانات الميتة.
4: حرام حرام جاوي اللي بيحصل في البلد دي.
5: الناس بتأذي نفسيها بنفسيها، بس أنت بتكح كتير كده ليه يا عم حمدان؟
4: مش عارف يا زدان يا ابني، صدري جايم عليا قوي.
5: طب انت كشفت ولا حاجة؟ ولا خدت علاج ولا اي حاجة من دي؟
4: كشفت، اني النهاردة شارب ورق جوافة الصبح.
5: غريبة، وايه ورق الجوافة دي كمان؟ ده دواء دي ولا ايه؟
4: ورق الجوافة ده احسن حاجة للكحة يا ابني.
5: ايوة بس انا شايفك تعبان قوي.
4: اني برضو ابتديت احس اني تعبان قوي، بس غريبة ده اني شارب ورق جوافة الصبح. ادينا وصلنا اهو يا عم زدان، الحمد لله على السلامة. صحي كسبان بقى.
5: الله يسلمك. ايوه وقف هنا وقف هنا على بال ما ننزل يا ريس. يلا يا كسبان.
7: فاضي يا ريس؟ عايزينك في نجلة.
4: لا يا ابني لا مش قادر خالص، انا مروح.
8: اللي جابك بدري يا سي حمدان النهارده؟
4: مش قادر يا حسنية مش قادر.
8: مالك يا اخويا فيه ايه؟ شكلك تعبان قوي، فيه ايه مالك؟ طمني.
4: صدري يا حسنية، صدري مش قادر منه خالص.
8: طب اعمل لك ورق جوافي.
4: انا عمال اشرب ورق جوافة ومش لاقي اي نتيجة.
8: طب بس اعمل لك ايه يا اخويا؟
4: انا تعبان قوي. امال فين العيال؟
8: موجودين يا اخويا. يا واد يا خضر تعال اكلم ابوك.
9: هيه بابا جي. انت تعبان يا بابا؟
4: تعبان شوية يا خضر يا ابني.
9: سلامتك. أيوه. يا بابا.
8: لا انا مش هينفع اقعد ساكتة كده واسمع الكحة وهي بتقطع فيه. انا هقوم اعمل لك ورق جوافي.
4: يا ولية انا قلتلك شربته كذا مرة وما عملش حاجة. غياري اعملي لي انسون يمكن يعمل ايتها حاجة.
8: حاضر حاضر يا سي حمدان.
2: الله عطانا أجسادنا أمانة، لازم نرعاها ونهتم بيها.
8: طب تعال معايا نقابل الدكتورة أماني نسمع منها المشورة الطبية.
10: أهلا بيك يا دكتورة أماني في حلقة اليوم.
11: أهلا بيك
10: دكتورة أماني. الربو، كلمة الربو دي بتخض ناس كتير قوي، وساعات ما بنعرفش معناها ايه. ناس يقولك الربو الشعبي، ناس يقولوا الشعبي، انا مش عارف ايه معناها بالظبط.
11: الربو اسمه الربو الشعبي لانه نسبة للشعب الهوائية. الربو ده مش مرض خطير ولا حاجة، ده مرض من امراض الحسية ومش معدي. ده مرض مزمن بيصيب الشعب الهوائية، بيعمل فيها ضيق مؤقت وممكن يرجع تاني بعد استعمال الأدوية. يعني الضيق ده ممكن يوسع تاني باستعمال الأدوية أو بعد زوال المؤثر.
10: طب إيه اللي يخلي الشعب الهوائية دي ضيق والواحد يجيله زي كرشة نفس؟ إيه السبب؟
11: الشعب الهوائية بيحصل لها ضيق لما بتكون حساسة جدا لبعض العوامل بنسميها مهيجات الأزمة. المهيجات دي بتعمل التهابات في جدار الشعب الهوائية، فبينتفخ ويتورم ويزيد إفراز المخاط فيه، وبتنقبض عضلات الشعب فبتضيق، ودخول الهواء بيبقى صعب، بيحصل صعوبة في التنفس، ودي بنسميها نوبة الأزمة أو نوبة الربو الشعبي.
10: طيب ده اللي بيحصل جوه جسم الإنسان، المريض بقى إزاي أعرف إن هو جاله أزمة أو عنده النوبة دلوقتي؟
11: المريض بيشعر بصعوبة في التنفس وكحة شديدة وصوت أزيز زي صفارة كده اللي حواليه كمان بيسمعوها.
10: طب دكتورة أماني، هل في سبب معين للربو الشعبي ده؟
11: مفيش سبب معين للربو الشعبي، بس نقدر نقول ان في عامل وراثي، لكن كمان نقدر نقول في مهيجات بتسبب حدوث النوبة.
10: مهيجات؟ تراب مثلا، دخان عربيات، حاجات زي كده؟
11: اه طبعا. من اهم المهيجات دي الغبار بتاع البيت، بالذات المفروش موكيت وسجاد وستاير. احيانا في حشرة صغيرة قوي مش بتتشاف غير بالميكروسكوب، دي الاخراج بتاعها لو المريض اللي عنده الازمة بيشمها ممكن تهيج عنده الازمة. كمان مش هننسى دخان المصانع وعوادم السيارات، وكمان رياح الخمسين. رياح الخمسين بتحصل في الربيع فبتبقى محملة بحبوب اللقاح.
10: كمان بيقولوا للناس اللي بيربوا حيوانات أليفة في البيت، قطط وكلاب، ممكن يتعبوا منها.
11: تمام. الحيوانات فيها فرو، الفرو ده بيحمل حاجات بتخلي الأزمة ممكن تهيج وتيجي. وفي بعض أدوية زي الأسبرين والمسكنات ممكن تعمل تهيج للشعب الهوائية وتسبب حدوث نوبة ربو شعبي. في كمان أدوار البرد والزكام، في ناس كتير بتجيلها الأزمة نتيجة دور برد أو زكام.
10: دكتورة أماني، في مريض الربو ده لازم يتعلم إزاي يتعايش مع المرض ده لأن بيجيله أزمة على غفلة، مش كده؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ تنصحيه بإيه لو جات
11: له؟ في أربع قواعد مهمة جدا لازم مريض الربو الشعبي يكون عارفهم عشان يتعايش مع مرضه. أول حاجة لازم يكون عارف إيه هي نوعية المهيجات اللي بتسبب له حدوث النوبة، وده بيجي من خبرته الشخصية، بيعرف إيه اللي بيهيج عنده الأزمة وبيتجنبه، زي تجنب الحيوانات المنزلية، نظافة البيت المستمرة من الغبار المنزلي، ولو المسبب للأزمة ده الغبار لازم بيشيل فرش الأرض والموكيت والسجاد.
10: طيب ده أول شكل، إنه يكون عارف إيه اللي بيجيب له أزمة وهيتعامل معه. إيه الحاجة
11: بالزبط.
10: التانية؟
11: تاني حاجة لازم يكون عارف إن علاج الربو دوت مش بيتاخد بس أثناء النوبة، لأ، في علاج بيتاخد بين النوبات، ولازم بيتبع إرشاد الطبيب عشان يقلل من تكرار النوبات. تالت حاجة لازم المريض ياخد باله قوي من أعراض النوبة بتجيله إمتى، لازم يعرف بدري ويتوقع نوبة هتجيله عشان يتصرف بسرعة. آخر حاجة لازم يكون عارفها وعامل حسابه فيها قوي، لازم يكون دايما عامل حسابه إن الدواء اللي بيتاخد وقت الأزمة يكون معاه، عشان لو حصلت الأزمة بالليل أو لو حصلت الأزمة وهو في مكان غريب لازم يكون بيتصرف ومعاه الدواء اللي هياخده وقت الأزمة.
10: لكن مفيش علاج معين بيقضي على الربو نهائيا؟
11: لحد دلوقتي لأ، لكن الأبحاث مستمرة لمعرفة أسباب الحساسية للمهيجات دي. لكن علاج الربو الشعبي في معرفة نوع المهيجات والابتعاد عنها، وكمان أدوية اللي بتعالج الربو الشعبي أثناء النوبة وبين النوبات. وقت الأزمة المريض بيستعمل بخاخات فيها موسعات للشعب، ودي سرعة المفعول عشان يقدر يتنفس، لكن بين الأزمات بيستعمل بخاخات فيها موسعات للشعب طويلة المفعول، وكمان بخاخات فيها مضادات للالتهابات وحاجات زي كده.
10: بس يا دكتورة البخاخات دي بتخوف، الواحد بيحس كأن المريض هيموت، هيقع دلوقتي من طوله.
11: عندك حق، في ناس كتير كده بتخاف من البخاخات، لكن عايز أقول حاجة، البخاخات دي أأمن وأسرع وسيلة لعلاج الأزمة، لأنها بتخش على المستهدف على طول، بتخش على الشعب على طول، مش بتدخل على الجسم، ودي أفضل من العلاج بالبلع أو الحقن.
10: دكتورة أماني بنشكرك في نهاية حلقة اليوم على المعلومات القيمة اللي قلتها لنا.
11: العفو يا فندم.
8: يا ترى يا سمير الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
12: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
8: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
13: يمكن لما بنسمع كلمة هروب بيجي في فكرنا إنه ضعف مش قوة، لأن الهروب دايما بيفكرنا بالهزيمة، لكن الشيء المدهش إن الإنجيل بيقول لنا في بعض الوصايا اهربوا. وهنا يا صديقي بقعد أفكر إزاي أهرب، فين الرجولة وفين القوة؟ لكن اسمع كلمات الحكيم سليمان لما بيقول الذكي يبصر الشر فيختبئ، لكن الأغنياء يتقدمون فيعاقبوا. يعني يوسف الصديق لما شاف الشر هل وقف وقال أنا قوي؟ لأ، لكن بكل قوة وإصرار ساب البيت وهرب، رغم أنه شاب جميل لكن رفض أنه يعمل الشر مع مرات سيده. بكل قوة هرب وهو بيقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، لأن يوسف الصديق كان فاهم معنى الرجولة والقوة بطريقة صح. قال الإنجيل اهربوا من الزنا، وقال أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. وعرفنا كمان أن احنا لازم نهرب من شهوات الجسد وشهوات العيون. لكن صديق المستمع عايز أقولك كلمتين صغيرين هما سر القوة والنجاح. أول حاجة، بدون قوة من فوق من السماء من المسيح مصدر كل قوة مش هتقدر تهرب ولا هتنتصر. بدون علاقة حقيقية، علاقة حب مع إلهك، هتكون ضعيف ومش هتقدر تغلب الشر والشهوات. عشان كده صلي وأطلب إن الله المحب يكون إلهك وملك على حياتك، وثق إن الله هيسمع صلاتك. لكن الحاجة التانية إنك مش بس تهرب من الشر، لكن كمان تجري وتترمي في حضن إلهك كأنك بتقول للشر إلهي هو إله قدوس، هو اللي اداني القوة إن أرفض حلاوة إبليس، هو اللي اداني القوة إن أدوس على الشيطان برجلية. لكن كمان راحتي وسعادتي لما بترمي في أحضان إلهي، هنا بلاقي القوة والسلام والأمان في حضن إلهي. آمين.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكره ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية، بحيث أن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادين نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: أحييك من جديد صديقة المستمعة، وإنني سعيدة جدا أن ألتقي معك اليوم في هذا الوقت من كل أسبوع. آمل أن تكون حلقة اليوم ذات فائدة لي ولك، فأهلا بك. صديقة المستمعة، عندما علمت أنني بانتظار مولود لأول مرة قبل 15 عاماً راودني شعور الخوف بأن يكون الجنين أنثى، وحين بدأت الصلاة لأجل مولود ذكر كان الله يخاطبني كثيراً من خلال كلمته. وأبسط الآيات التي ذكرت في كلمة الله هي في غلاطية الإصحاح 3 والعدد 28: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. وبعد تفحصي لآيات عديدة التي تركز على مساواة الذكر بالأنثى في الكتاب المقدس، علمت أن الفكر الذي أحمله خاطئ ولابد أن يتغير. هل تحملين عزيزتي نفس هذا الاختبار أو شبيه به قد تعرضت له مع أسرتك أو زوجك؟ حلقة اليوم عزيزة المستمعة هي عن التمييز بين الذكر والأنثى، كيف يمكن أن نواجه هذا التمييز والمساهمة في تغيير الفكر السائد بناء على كلمة الله. بهذا انطلق ميكروفون البرنامج خارج غرفة التسجيل لنلتقي بأخصائية في علم الاجتماع تحمل رؤية جديدة في تطوير فكر المرأة في المجتمع العربي، فابقي معنا. عزيزات المستمعات، يستضيف برنامج المرأة اليوم الدكتورة نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع والمستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا فيك اليوم معنا في البرنامج.
2: أهلا وسهلا بالبرنامج الرائع إن شاء الله.
1: حابين نسألك، ما هو رأيك بردود الفعل الخارج عن الوالدين عند ميلاد طفل ذكر وطفل أنثى؟
2: ما زلنا في المنطقة العربية نحيي الطفل الذكر، وأحد الأسباب وراء الزيادة في الإنجاب ربما ترجع في جزئية منها إلى الرغبة في إنجاب الذكر. يستقبل الذكر بفرحة عارمة وتستقبل الأنثى بغير ذلك، ويحتفى به احتفاء كبيرا، وربما تنحر الذبائح من أجل وصول طفل ذكر. منذ لحظة ميلاد الطفل الأنثى ولحظة ميلاد الذكر تتبين الفروق الكبيرة بين هذين الاستقبالين.
1: لماذا يا ترى؟
2: لأن المجتمع الشرقي يحيي بشدة الذكر باعتبار أنه يحمل اسم العائلة، وباعتبار أنه رمز القوة، وهو الحماية للأسرة، وهو العائل للأسرة. إذا ما حدث شيء للوالدين ينتظر منهم رعاية الوالدين في القبر، هو الذي تنفتح له كل أبواب الكفاح والحصول على الدخل، وتفرش أمامه الورود من أجل تحقيق النجاحات المختلفة في الحياة. بينما ينحصر دور المرأة كما تراها الثقافة السائدة في أدوارها كزوجة، كأم، كمنجبة للأطفال، وكوعاء للإمتاع بالنسبة للرجل.
1: هل الدين هو كمان أحد أسباب ردود الفعل الناتجة عن الوالدين؟
2: لست أرى في الدين، أي دين، يعني مثبتا لهمة الناس اللي عايزة تغير هذه المفاهيم. أنا بقول عودة إلى التراث السائد في المنطقة، ربما نجد إنه العوامل التي تسهم بدور رئيسي في هذه الوضعية للمرأة وللذكر ربما تكمن أكثر في التراث أكثر منها في الدين. على مدار التاريخ رغم الدين هو قائم، ولكن وضعية المرأة تتباين ما بين فترة وأخرى. هذا سؤال مهم ينبغي أن نسأله نحن جميعا أتباع أي دين من الأديان.
1: يا ترى ما هو نمط التنشئة الذي يتبعه الوالدين وتأثيره على شخصية كل منهما في المستقبل؟
2: منذ اللحظة الأولى التي يستقبل فيها الوالدين ذكر أو أنثى، الذكر يهيئ للأدوار التي يرسمها له المجتمع، والأنثى أيضا تهيئ للأدوار التي تنتظرها في المجتمع. مع تباينات بسيطة بين الدول العربية، ولكن بصورة عامة منذ اللحظة الأولى يتبع مع الطفل الذكر غير ما يتبع مع الطفل الأنثى، إلى درجة أنه في بعض المجتمعات تهتم بتغذية الطفل الذكر أكثر مما تهتم بتغذية الطفل الأنثى، ويهتم بصحة الطفل الذكر فيسرعون به إلى الطبيب حتى لو كانت أسرة فقيرة، بينما لا يؤخذ هذا الموقف بالنسبة لطفل الأنثى. الطفل الذكر منذ اللحظة الأولى ربما حتى المرأة تعطيه وقت أطول في الرضاعة الطبيعية من الفتاة، فالفتاة بسرعة يمكن نبطل فترة الرضاعة الطبيعية حتى تحمل حملا آخر ربما يكون في ولد أو ذكر. عندما يشب الطفل قليلا فهو له كل الألعاب التي تنميه من ناحية أنه شخص يواجه الحياة، بينما لعب الطفل الأنثى تهيئها لأدوار داخل البيت. الطفل يعود على الصراع وعلى المنافسة وعلى خوض غمار الحياة وإعطاء فرص المغامرة. يؤخذ دائما في يد الأب إلى الخارج حيث يأخذ معه تجربة الحياة، بينما تنحصر الفتاة في مساعدة الأم ورعاية باقي أفراد الأسرة، وتربى على الحماية الزائدة، على الطاعة، على اللطف، على الهدوء، عدم السلبية إلى حد كبير جدا. هذه المسائل جميعا الحقيقة، حتى اللعب بنشوف الطفل بيجيله البندقية والدبابة والمدفع، والفتاة بيجيلها أدوات المطبخ وبتجيلها العروسة. فإحنا منذ اللحظة الأولى ترى الفتاة منذ بداية حياتها أن هناك فرق بينها وبين الولد، فتهيئ نفسها لأدوار ويهيئ الولد نفسه لأدوار أخرى.
1: ما هو برأيك طرق العملية التي تنصحين فيها لتغيير الرؤية تجاه البنت؟
2: يعني حضرتك بتثيري قضية صعبة جدا، ولكن البداية منها هو كيف يتم صياغة وعي مجتمعي جديد لدى القائمين على عملية التنشئة. والقائمين على عملية التنشئة ليسوا فقط الأسرة، فالقائمين على عملية التنشئة تدخل فيهم بصورة رئيسية الأسرة، ثم المدرسة، ثم الإعلام، ثم المؤسسة الدينية، ثم كل الأجهزة التي يتفاعل معها الشخص فيما بعد في رحلة حياته كلها. فإذا قلنا إحنا عايزين نغير هذه الوضعية، فلا بد أن يكون لدى كل هؤلاء رؤية جديدة تجاه أوضاع الفتى أو الفتاة ورؤية المرأة في المجتمع. وما لم توجد هذه الرؤية فأنا لا أجد يعني المردود الكافي من كل ما يبذل من جهود فردية أو جهود جماعية.
1: لماذا إذن نحن نطالب بالتغيير؟
2: نطالب بالتغيير لأنه فعلا التغيير قد حدث، ولكننا نغمض العيون عن أن نراه. التغيير قد حدث، والدليل على ذلك أنه لا يمكن أن تستبعدي المرأة الآن من خضم الحياة العملية، وبالتالي عشان تجهز لحياة عملية لابد أن تأخذ فرصها في التعليم، فيتعين أن تدخل المدرسة وأن تتعلم في كل مراحل التعليم، ثم كنتاج طبيعي للتعليم أن تبحث كل فتاة عن فرصة عمل، وهذه الفرصة للعمل هي تهيئها لحياة عريضة بما فيها من كل الخبرات المتنوعة التي يتعين أن تكتسبها والعودة مرة أخرى إلى نعومة أسفارها. فما لم تكتسب القدرات والكفاءات والمهارات التي تؤهلها عندما تعمل لأن يكون العمل جزء ومكون رئيسي من حياتها، لازالت المرأة العربية ترى في العمل حلية أو للضرورة أو للحاجة، بينما العمل مفهوم رئيسي في مكون الإنسان، يتعين أن ينتبه الإنسان إليه منذ اللحظة الأولى في حياته. فنحن نتعلم ونعمل ونكسب وتستقيم أمورنا في الحياة مستقلين. الحياة لم تعد في صالح إنسان يعتمد على آخر، انتهت هذه من كل العالم ومن العالم العربي أيضا. فالمرأة ينبغي أن تجهز كما الرجل لكي تواجه الحياة مستقلة منفردة تتحمل عبء الحياة وحدها. أما إذا وجدت المعين في الحياة الذكر أعني، فرحلة الحياة أيضا يتقسمها الاثنين. وبالتالي وجدت الرجل أم لم تجد، فهي ينبغي أن تكون مستقلة. وجدت الرجل فهي تسير معه رحلة حياة، وكل منهما متكئ على ذراع الآخر، ليس أحد محمول على أكتاف الآخر. هذه المعلومة الحقيقة انتهت من الحياة بجملتها. وخير دليل على ذلك أن المرأة العربية كما المرأة في كل أنحاء العالم تعاني الفقر. لماذا تعاني فقرا شديدا المرأة؟ لأنها لا تجد فرص العمل الكاملة كما الرجل إذا ما احتاجت فعلا إلى العمل. ونحن نرى الآن أن ربع الأسر على مستوى العالم وربع الأسر على مستوى العالم العربي تقوم المرأة منفردة برعاية هذه الأسرة. فإذا ما هيئناش المرأة لكي تقوم بهذا الدور، إضافة إلى الجزء الذي لا يتزوج، ليس بالضرورة أن كل امرأة تجد زوجا، وإذا تزوجت ليس بالضرورة أن تعيش علاقة زوجية ناجحة، وليس بالضرورة أن يستمر الزوج معها طوال رحلة الحياة وتكبل برعاية الأبناء. وبعدين إذ بها تواجه الحياة وهي غير قادرة على رعاية هؤلاء الأبناء، فنسلمها من فقر منفرد إلى فقر جماعي، لأنها تدخل بمجموعة من الأطفال في مرحلة أخرى من الحياة وتحكم على هؤلاء جميعا بالفقر. لأنه إذا لم تكن مهيئة لرعاية هؤلاء وتسديد جميع احتياجاتهم على نحو يسمح بدخول هؤلاء إلى جيل قادم كمواطنين أقوياء قادرين على حمل رحلة الحياة، فكيف بهؤلاء سيصبحون أيضا قادرين على هذه المواجهة؟
1: إلى هنا ينتهي لقاء اليوم عزيزتي المستمعة، وسنكمل موضوعنا التمييز بين الذكر والأنثى في الحلقة المقبلة. وقبل أن أنهي كلماتي معك، أريد أن أذكرك صديقتي بأنك مميزة عند الله، ولك أهمية خاصة بأن تكوني مولودا أنثى لا ذكر في عائلتك، فاجعل نظرك عليه هو فقط الذي يساوي بين البشر.
0: أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.
3: كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 0035. أحبتي 998-65-965. الرقم مرة ثانية 0035-99-98-65-965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
4: أنا أخاطب الله، أحدثه حديث الأصدقاء. يا لعمق النعمة الرافعة الفناء إلى العلاء، أنا أخاطب الله وأصلي إليه وألقي ببساطة بأحمالي عليه؟ من من طهره ينسب الحمق لملائكة السماء؟ أحدثه أنا وتقبلني يداه؟ كيف لم أدهش قبلا؟ كيف لم أتعجب قبلا؟ وكيف اعتدت على تسمية صلاتي فرضا وواجبا أؤديه بالعناء؟ وبدلت أعظم حب في الكون بعلاقة جوفة. أبي السماوي، نادي لعاز رفية، قبري فتور وكفني جهل وسطحية، مرني يا سيدي مرني، فأترك الموت للموتى وأحيا حياة الأحياء. علمني كيف أدهش، واشفني من مرض اعتياد الأشياء.
1: للعبودية صور كثيرة، فهذه سيدة رأيتها أمس تسير ذهابا وإيابا تدخن سيجارة، إنها مستعبدة للنيكوتين. وتلك أخرى طلقت وتحاول أن تدمر طليقها بالقضايا والتهديد، تأكلها عبودية المرارة. وهذه جارة لا تستطيع ضبط شهيتها، بل شهيتها هي التي تستعبدها. ويعاني الكثيرون من الاتجاهات المادية، شهوة اقتناء أحدث الأجهزة أو أحدث الثياب أو المجوهرات والعطور الغالية الثمن، وآخرون مستعبدون لشهوة العيون، كذلك الحسد، الغيرة والكراهية والجنس. هل تجعلنا هذه الأمور في يأس فنصرخ طالبين الحرية؟ قال الله لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم. ترى ما هي جدية هذا الأمر؟ إن الله بيّن لنا أنه كان ساهراً ليخرج بني إسرائيل من العبودية، وإنني أرى هذا مثالاً لما يفعله الله معنا من اهتمام لتحريرنا مدى 24 ساعة كل يوم، وعلى مدى 365 يوماً كل سنة. ولازال الله يأمر كل طاغية في حياتنا: أطلق شعبي، ويقول لكل أسير أخرج، ولكل من في الظلمة تحرر. نشكرك يا رب لأنك تسمع صراخنا لكي تعيننا وتخلصنا.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءة في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الثاني والثلاثون.

هنيئاً لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئاً لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهاراً وليلاً. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبياً كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقيّة.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أحو العاشر.
2: ورأيت ملاكا آخر جبارا ينزل من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس وساقاه كعمودين من نار، بيده كتاب صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على البر وصرخ بصوت عظيم كأنه زئير الأسود، فنطقت الرعود السبعة بأصواتها. فلما نطقت تأهبت للكتابة، فسمعت صوتا من السماء يقول لي:
3: اكتب ما نطقت به الرعود السبعة فلا تكتب.
2: وأما الملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر فرفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الدهور، خالق السماء وما فيها والبر والبحر وما فيهما، أن لا يكون إبطاء بعد. فما إن يحين الوقت وينفخ الملاك السابع في بوقه حتى يتم سر الله كما بشر به عبيده الأنبياء. وأما الصوت الذي سمعته خارجا من السماء فخاطبني ثانية قال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح بيد الملاك الواقف على البحر والبر.
2: فذهبت إلى الملاك وقلت له: أعطني الكتاب الصغير. فقال لي:
4: خذه وابتلعه فتجده مرا في جوفك وحلوا كالعسل في فمك.
2: فأخذت الكتاب الصغير وابتلعته فكان حلوا كالعسل في فمي، وبعدما ابتلعته صار مرا في جوفي. فقيل لي:
3: يجب أن تتنبأ ثانية على كثير من الشعوب والأمم والألسنة والملوك.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة اثباتها الاعدام. في محاكمة المسيح من اكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها الا ان هم كملوا عادي.

جدا لان هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو انت بتعرف ربنا انه الكذب او انك تقول حاجه غلط في حق حد ده هيعديها بسهوله، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: حث الثامن.
2: ولما فض الحمل الختم السابع ساد السماء سكوت نحو نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين أمام الله، وأعطي كل واحد منهم بوقا، وجاء ملاك آخر يحمل مبخرة من ذهب ووقف عند المذبح، فأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع صلوات القديسين على مذبح الذهب أمام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور مع صلوات القديسين أمام الله، ثم أمسك الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح ورماها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، واستعد الملائكة السبعة الذين يحملون الأبواق السبعة لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار ممتزجان بالدم، واحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي تعيش في البحر، وتحطم ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فهوت من السماء نجمة كبيرة كأنها شعلة من نار، ووقعت على ثلث الأنهار وعلى الينابيع، وتدعى النجمة علقما، فصارت المياه كالعلقم، ومات كثير من الذين شربوا منها لمرارتها. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فأصيب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، حتى أظلم الثلث، وفقد النهار والليل ثلث ضيائهما. ونظرت فسمعت نسرا طائرا في وسط السماء يقول بأعلى صوته:
3: الويل الويل الويل لسكان الأرض عند دويه أصوات الأبواق الباقية التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: ما كتبوش لما قالوا كل حاجة بتحصل في لحظة، وهي كانت لحظة. بعدها لقيت كل حاجة اتغيرت لما فقدت صديق عمري. زي الوقت ده السنة اللي فاتت كنا مع بعض بنفكر في أحلامنا لما نتخرج وعن المشاريع اللي هنعملها سوا. أنا رافض فكرة أنه مات وسابني. قعدت وقت بنكر أني خلاص مش هشوفه تاني. وقت ما ابتديت أستوعب الأزمة لقيت نفسي مكسور ووحيد، ولا حاجة حواليا ليها طعم. حسيت أن وقت نهاية كل حاجة حواليا قربت. حسيت بإحباط شديد وبقيت مش شايف أي نور، لغاية ما وقع شخص في طريقي ابتدى يحس بيا ويحسسني أنه في أمل، وابتدى يشجعني أن أتكلم مع ربنا عن وجعي وأدي مساحة ربنا أنه يطيب خاطري. ساعتها اتصالحت مع وجعي، ابتديت أشوف الحياة بنظرة مختلفة شوية. مدرك وجعي، لكن كمان قادر أشوف والمس طبطبة ربنا علي.
1: لو فقدت شخص غالي عليك من حقك تحزن، من حقك تعبر عن وجعك ومشاعرك. خد وقتك، لكن ادي مساحة لربنا يطيب خاطرك. افتح عينيك وشوف عطايا ربنا ليك. دور على الحلو اللي في حياتك.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الإصحاح الثالث عشر.
2: لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولا محبة عندي، فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. ولو وهبني الله النبوة وكنت عارفا كل سر وكل علم، ولي الإيمان الكامل أنقل به الجبال، ولا محبة عندي فما أنا بشيء. ولو فرقت جميع أموالي وسلمت جسدي حتى أفتخر، ولا محبة عندي فما ينفعني شيء. المحبة تصبر وترفق، المحبة لا تعرف الحسد ولا التفاخر ولا الكبرياء. المحبة لا تسيء التصرف ولا تطلب منفعتها ولا تحتد ولا تظن السوء. المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تزول أبدا. أما النبوات فتبطل والتكلم بلغات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، لأن معرفتنا ناقصة ونبواتنا ناقصة، فمتى جاء الكامل زال الناقص. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أدرك، وكطفل كنت أفكر، ولما صرت رجلا تركت ما هو للطفل. وما نراه اليوم هو صورة باهتة في مرآة، وأما في ذلك اليوم فسنرى وجها لوجه. واليوم أعرف بعض المعرفة، وأما في ذلك اليوم فستكون معرفتي كاملة كمعرفة الله لي. والآن يبقى الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظم هذه الثلاثة هي المحبة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: مالك يا بحر، مالك يا بحر معادي المجداف، موجك عالي وماشي خلف خلاف، ما كفاية عند القلب توجع، خليك شوية أصيل، خليك شوية جدع، وإن كنت مصمم على قلة الأصل والهيجان، اللي معايا سيدك ووصولي مربوط بمسكة إيده مش مسكة إيدك، هيدوسك ويجبر القلب اللي اتكسر، وإن كان صوتك عالي هو في العلا أقدر، ويا ما عليك يا بحر انتصر.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سوا.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن دليل العقل والمنطق على إثبات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل في نفس الموضوع دليل العقل والمنطق. وقلنا في الحلقة اللي فاتت إنه إقناع الناس ببطلان معتقداتهم أمر صعب للغاية، ليس لأن المعتقدات دي مقنعة أو عقلانية، لكن للأسف لأن عقولهم سرقت منهم منذ الطفولة. علشان كده في الحلقة دي بندي مجال أكتر لإحكام العقل والمنطق بعيد عن التحزبات وبعيد عن الدين، وبنركز أكتر عن العقل والمنطق. وكان آخر سؤال سألناه في الحلقة اللي فاتت عن فين النسخة الأصلية؟ إذا حضرتك بتقول إن التوراة والإنجيل اللي بين إيدينا محرفين، أوكي، بس عليك إنك تدينا النسخة الأصلية أو تدلنا على مكانها. وإذا حضرتك مش عارف فين النسخة الأصلية أو هل في نسخة أصلية ولا لا، يبقى حضرتك تتوقف عن الإدعاء. خلونا نكمل كمان، مش بس النسخة الأصلية، لكن إيه ذنب كل الأجيال اللي أمنت بالكتاب المقدس من القرن الأول لغاية القرن السابع؟ القرن السابع اللي جه فيه كتاب بيقول إن الكتاب المقدس محرف، فإيه ذنب الأجيال على مر ومدى 7 قرون اللي أمنت إن الكتاب دوا كتاب الله كتاب صحيح، لكن جه كتاب آخر في القرن السابع بيقول إن الكتاب ده محرف؟ إذا بكل الأجيال اللي عاشت على مدار 7 قرون. السؤال المهم، إذا كان الكتاب تم تحريفه، ليه الله انتظر 7 قرون 700 سنة علشان يجي كتاب تاني يقول إن الكتاب تم تحريفه؟ مش كان من باب أولى إنه بمجرد ما يحصل التحريف الله يعلن بأي طريقة إنه هذا الكتاب محرف؟ مش ده منطق؟ مش ده عقل؟ إذا رئيس دولة، أي صحيفة من الصحف الكبرى قالت على لسانه شيء معين، خبر معين، وهو ما قالهوش، هل من المنطقي يسكت؟ مش منطقي، بالعكس. بنلاقي إذا صحيفة واحدة أو جريدة واحدة أو موقع واحد قال خبر كاذب عن مسؤول أو عن رئيس، بنلاقي كل المواقع وكل الصحف بتنزل تكذيب، وبيقول الرئيس أو المسؤول إن الكلام ده مش كلامي، أو إن الكلام ده تم اجتزاؤه، أو الكلام ده تم إخراجه عن سياقه. طب إذا سكت الرئيس أو المسؤول، إذن يبقى الكلام ده صحيح والكلام اللي اتقال هو اللي قاله. فإذا حصل تحريف، فليه الله ما اتدخلش؟ ليه الله ما أعلنش؟ ليه الله انتظر 7 قرون 700 سنة لغاية لما يجي كتاب تاني ويقول إن الكتاب محرف؟ هل الله ظالم للدرجة دي حتى إنه يترك البشر كل هذه القرون بدون أن يبلغهم إن الكتاب ده تم تحريفه؟ سؤال كمان بيطرح نفسه، إذا كان الكتاب اتحرف، ربنا سبحانه وتعالى كان فين لما البشر كانوا بيعبسوا أو بيحرفوا في كلامه؟ كان فين؟ وإحنا عارفين إن الله موجود في كل مكان وفي كل زمان، ومفيش أي شيء خارج عن إطار حضور الله. فالله كان فين لما حصل التحريف؟ مش بس كده، ده بيقودنا إن إحنا نسترسل في أسئلة أكتر وأكتر. السؤال اللي بعد كده بيقول، لماذا صمت الله على تحريف كلامه؟ حاشا وألف حاشا، هل الله خاف من البشر المحرفين فقرر السكوت؟ حاشا. ده ما يخليكش تفكر
صديق المستمع العزيز، في ادعائك إن الإنجيل أو التوراة أو الكتاب المقدس تم تحريفه؟ ولو الله ارتضى إن كلامه يحرف، هل يكون إله يستحق العبادة؟ مش ممكن، فلن يرضى بالتحريف كي لا يفقد البشر الثقة فيه. فإزاي نثق في شخص ونعبده وهو بيسمح بتحريف كلامه، مع أنه هو يقدر على منع التحريف؟ ولو وافق على التحريف وسكت، هل مش من حقنا نقول أنه هو إله ظالم؟ فلن يوافق على التحريف كي لا يكون إله ظالم. ولو الله سبحانه وتعالى وافق على تحريف الكتاب المقدس، لكان من باب أولى رفض تحريف كتاب آخر، فهو إله متغير ومتحيز، بمعنى أنه يوافق على تحريف كتاب ويرفض تحريف كتاب آخر. إزاي؟ ده لا يليق بشخصية الله سبحانه وتعالى، فكيف له أن يوافق على تحريف كتابين وفي نفس الوقت يحافظ على الكتاب الثالث؟ وهنا تنقل لموضوع غاية في الأهمية. لو فعلا تم تحريف الكتاب المقدس، هل ممكن الكتاب المحرف يحتوي على عقائد صعبة؟ كلنا مدركين إنه عقيدة الثالوث عقيدة صعبة جدا، هي فوق العقل لكنها ليست ضد العقل. موضوع يبدو صعب، إزاي الله ثلاثة وواحد في نفس الوقت؟ مش بس عقيدة الثالوث، ألوهية المسيح، إزاي يكون المسيح إله وإنسان

وبعدين في سؤال بيطرح نفسه، هل الكتاب كله تم تحريفه؟ هل كل التوراة والإنجيل والزبور تم تحريفهم؟ هل كل أسفار الكتاب المقدس تم تحريفها؟ ولا في أجزاء معينة تم تحريفها؟ طب اللي بيقول إنه لا مش كله تم تحريفه، في أجزاء تم تحريفها، طب ممكن يقول لنا إيه هي الأجزاء المحرفة وهي الأجزاء الصحيحة؟ بس بالدليل مش حسب الهوى. وبعدين إذا قلنا إنه الكتاب محرف، فنرجع تاني ونسأل مين الشخص اللي قام بالتحريف؟ مين الشخص اللي قدر يوصل إلى كل النسخ بكل اللغات في كل الدول في كل الحضارات في كل الثقافات ويحرق كل النسخ دي ويطلع لنا بنسخة جديدة؟ وإيه الضمان إنه حتى تتبقى نسخة أو اتنين من النسخ اللي تم حرقها وتطلع ناس وتقول حرام عليكم، ده الكتاب الصحيح، الكتاب اللي بين إيديكم محرف؟ فإذا ده كان حصل 100% كنا هنلاقي نسخة أصلية ونسخة محرفة، لكن بما إنه ما فيش غير نسخة واحدة إذن هي النسخة الأصلية. السؤال اللي بعد كده، طب إمتى حصل التحريف؟ في أي زمن حصل التحريف؟ هل قبل القرن السابع ولا بعد القرن السابع؟ بالأدلة، بالبراهين، مش مجرد ادعاء، مش مجرد كلام مرسل، لكن بالدليل وبالبرهان. لازم تقول لنا إمتى حصل التحريف؟ يبقى مين اللي قام بالتحريف وإمتى حصل التحريف؟ والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، فين تم التحريف؟ في أي منطقة تم التحريف؟ في أي دولة تم التحريف؟ في أي قارة تم التحريف؟ مع العلم إن الكتاب المقدس كان انتشر في كل أنحاء العالم، وده من القرون الأولى بعد نزول الروح القدس، التلاميذ انطلقوا لكل الدول لكل الثقافات لكل الشعوب وراحوا برسالة المسيح. فتم التحريف في أي مكان، في كل أنحاء العالم، في كل اللغات، مع كل الجنسيات. فأين تم التحريف؟ في أي وطن، مع أي فئة من الناس من دول العالم المختلفة؟ وبعدين إزاي تم التحريف؟ خلي بال حضراتكم، لما بيكون في قضية بتطرح للقضاء، إذا ما كانتش القضية مكتملة الأركان وفيها كل الأبعاد، أساساً لا ترقى إنها توصل إلى القضاء، أو من أول جلسة يقولك لعدم ثبوت الأدلة أو خطأ في الإجراءات. فلما حضرتك تقول إن الكتاب محرف، عليك إنك تقول لنا إزاي تم التحريف، مين حرفه، إمتى تحرف، فين تحرف، هل في جماعة عالمية اتفقت على تحريف الكتاب المقدس، هل في شخص على علم بكل اللغات علشان يقدر يوصل إلى كل النسخ بكل اللغات في كل مكان ويحرفها، هل في جماعة اجتمعوا واتفقوا على التحريف؟ قل لنا، ما ينفعش تقول محرف وتهرب من الأسئلة، لازم تجاوب، لازم تفكر، لازم تشغل عقلك، لازم تكون منطقي. وبعدين الناس دول اللي اجتمعوا على التحريف، وهذا افتراض، ازاي استطاعوا انهم يقنعوا كل الناس في كل مكان في كل اللغات بضرورة التحريف او يقنعوهم بكتاب جديد؟ وايه الضمان انه تم التخلص من كل النسخ اللي قبل كده؟ الضمان عزيزي المستمع، يمكن انت بتقول ببساطة انه كتاب محرف، لكن انت مش مدرك ما يترتب على هذا الادعاء من اسئلة. وانا متأكد لا حضرتك ولا غير حضرتك عنده اجابة لكل الاسئلة المنطقية. واسهل شيء بدون الاجابة على الاسئلة ان احنا نقول انه كتاب محرف، وكأنه عرف، وكأنه شيء إحنا اتولدنا بيه، وكأنه شيء إحنا شربناه بدون ما نفكر فيه وبدون ما نبحث عنه. النقطة اللي بعد كده إنه

ولا مؤرخ تاريخي واحد تحدث عن حدوث تحريف في الكتاب المقدس، سواء يؤمن بالمسيحية سواء يؤمن بالكتاب المقدس أو لا يؤمن بالمسيحية ولا بالكتاب المقدس. لا يوجد مؤرخ تاريخي واحد تحدث عن حدوث تحريف في الكتاب المقدس، بل بالعكس أكدوا مرارا وتكرارا أن هذا الكتاب هو كتاب الله الكتاب الصحيح. وبالرغم من كل اللي احنا قدمناه من أدلة في الحلقة دي وفي الحلقة اللي فاتت، لكن بيقولوا برضو انه كتاب محرف، ملناش دعوة ومش هنجاوب على الأسئلة ومش هنفكر ومش هنشغل مخنا. عزيزي، انت كده بتحكم على نفسك بنهاية غير سعيدة، بنهاية صعبة جدا، لانه طريق الله من خلال المسيح، وعلشان تعرف المسيح من الكتاب المقدس. فإذا اتهمت الكتاب المقدس بالتحريف، فمعناه إنك مش ماشي في سكة المسيح اللي هو قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فطريق الله من خلال المسيح، طريق الله من خلال الإنجيل اللي هو السيد المسيح. فرفضك للإنجيل يعني رفضك للمسيح، يعني رفضك لطريق الله وسكة الله. وبعدين تعال نشوف شوية عن الأشخاص اللي كتبوا الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل، فبنشوف إنه في اتفاق بين اللي كتبوه مع مبادئ الضمير الأخلاقي، لأنهم لم يكرزوا في يوم من الأيام بإله شهواني أو وحش أو شخص يبيح الخطية. وده بيأكد أن الكتاب المقدس هو كتاب الله، لأنه متطابق مع كل الكتابات، مع كل الكتاب، مع مبادئ الضمير الأخلاقي. الحاجة التانية، تعال نشوف سلوك الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس، نشوف سلوكهم الشخصي ونشوف أمانتهم في حياتهم المستمدة من الإله اللي هم كانوا بيبشروا بيه وبيكرزوا بيه، وده دليل على إن الكتاب المقدس كتاب صحيح. الحاجة التالتة، رغم إنهم كتبوا عن الله، لكن في نفس الوقت كتبوا عن أنفسهم، كتبوا وسجلوا عن خطاياهم، وسجلوا عن المرات اللي كان بيظهر فيها النقص والعجز، وده شيء منطقي، لأن لو الكتاب ده كتاب محرف أنا مش ممكن أكتب شيء عن ضعفاتي أو أكتب شيء عن خطاياي أو النقائص اللي في حياتي، لأن كل واحد يحب إنه يمجد نفسه، يكرم نفسه، يحاول يظهر نفسه بأحلى صورة قدام الناس. لكن لأن الكتاب كانوا أمناء وكتبوا إلا الله أملاه عليهم بالضبط، فسجلوا بأمانة الأوقات اللي كان فيها ضعف والأوقات اللي كان فيها نقص والأوقات اللي ظهر فيهم خطأ وتهور. مش بس كده، لكن كمان دونوا حقائق إلهية بتفوق إدراك العقل البشري. فلو كانوا الجماعة دول اللي هم اللي كتبوا الكتاب المقدس محرفين، كانوا سجلوا حاجات تناسب عقلهم، لأن في أشياء ممكن لا تتطابق مع العقل. بمعنى يعني إيه واحد يمشي على المية؟ ده شيء لا يقبله العقل، ده شيء مش منطقي. فلو الكتاب كان محرف كانوا سجلوا أشياء تناسب العقل، مش أشياء ممكن تكون ضد العقل. الحاجة اللي بعد كده، إن المعجزات اللي عملوها بتأكد صدق اللي هم كتبوه، لأنها بتأكد كمان برهان رفقة ربنا معاهم. لأنه الرب يسوع في إنجيل متى صح 28 بعد ما قال لهم اذهبوا وكرزوا وتلمزوا، قال لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ويقول في مرقس 16 وهذه الآيات تتبع المؤمنين، فإنهم يشوفوا أو يكونوا مليانين بمعية الله، ده دليل قوي على إن اللي كتبوه كان من الله. حد ممكن قبل ما انهي كلامي يقول إنه في الحقيقة الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، لكنه تعهد بحفظ كتاب تاني، وحتى ده المفروض إنه ما يكونش اعتراض دلوقتي وما يتسئلش دلوقتي، لأنه إحنا قلنا إنه ما ينفعش الله يسمح بتحريف كتابين
ولا يسمح بتحريف كتاب آخر. هذا نوع من أنواع الظلم، هذا لا يليق بنزاهة الله. لكن خلينا نمشي مع الاعتراض اللي بيقول إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل علشان كده تركهما للتحريف. وأنا هنا أسأل المعترض وأقول له، مين قال لك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل؟ تعالوا نشوف مع بعض. مثلا في العهد القديم في سفر أرميا أصح 1:12 الله بيقول، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. في مزمور 119 والآية 89 ربنا بيقول، أو المرنم بيقول، إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. وكمان في مزمور 119 الآية 151 و152 كاتب المزمور بيقول لربنا، كل وصاياك حق، إنك إلى الدهر أسستها. وفي نفس المزمور، مزمور 119، وده أكتر مزمور بيتكلم عن كلمة ربنا، فكاتب المزمور بيقول لله، وإلى الدهر كل أحكامك عدل. في أشعياء 40 والآية 8 يقول، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. فمين قالك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة أو العهد القديم؟ الحاجة التانية، هل الله تعهد بحفظ العهد الجديد؟ تعالوا نشوف مع بعض الآيات قبل ما نختم حلقتنا. في متى 5 الآية 17 و18 بيقول، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. دي مسؤولية ربنا، الكلام ده كلام ربنا، ربنا هو اللي أوحى بيه، ربنا مسؤول عنه. فإلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. في نفس الإنجيل متى 24 والآية 35 بيقول، السماء والأرض تزولان. متخيل؟ السماء والأرض تزول ولكن كلامي لا يزول. مرقس 13 يقول نفس الكلام في الآية 31، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. تيجي حضرتك تقول إنه محرف؟ في لوقا 16 والآية 17 يقول، أرجوك انتبه للآية دي كويس قوي، زوال السماء والأرض أيسر أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. متخيل؟ زوال السماء والأرض أسهل من أنه تسقط نقطة واحدة من الناموس. لوقا 21 يقول، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في يوحنا 10 والآية 35 يقول، ولا يمكن أن ينقص المكتوب. وأخيرا في بطرس الأولى 1 والآية 23 إلى 25 بيقول كده، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. ويكمل بعدها ويقول، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. هل بعد كل ده حضرتك ما زلت متشكك في كلمة الله، في الكتاب المقدس، في التوراة والإنجيل؟ هل فكرت؟ هل استخدمت عقلك؟ هل استخدمت المنطق؟ أنا بشجعك إنك تخلى عن كل شيء أنت بتعرفه، أو بلاش تتخلى، اركنه جانباً وفكر بعقل، فكر بمنطقية. وما فيش مانع إنك تدعي وتصلي لربنا وتقول له، عرفني الحق وقودني للحق، نور عيني ونور طريقي ونور سكتي. ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنتي قاعدة جنبها، معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم انه مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت

0: المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي: آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟

0: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
1: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
2: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
3: ممكن أنا يا سمير؟
2: تفضلي يا رانيا.
3: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
2: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا صح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
4: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
2: اتفضل يا مجدي.
4: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
2: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
5: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
2: تفضل يا عادل.
5: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
2: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
1: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
6: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
2: تفضل يا ليلى.
6: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة، وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
2: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6، رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
0: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
2: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
1: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
2: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
3: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم،
4: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
6: وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
5: فقال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
2: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح، كنيسة المسيح، لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح: أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك، من عروسك.
7: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
2: اتفضل يا حسام.
7: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي، ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
2: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
1: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
2: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
4: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
2: فضل قول لنا يا مجدي.
4: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
3: ممكن أقرأ أنا؟
4: تفضل يا رانيا.
3: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.
4: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
2: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
6: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
2: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
5: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
1: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
0: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
3: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
7: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
4: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
2: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
1: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
3: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
2: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوة على حياتهم عشان يعيشوا معاه للأبد في السماء في النعيم.
4: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوة على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
6: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
5: رأيك شنو يا سميرنا رنم الترنيمة دي؟
2: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر، والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، شغلتني عنك أشياء تافهة، تعلقت نفسي بأشياء الأرض، أضعت سنوات العمر أجمع التراب وأحصد القلق، قضيت عمري أشرب من ماء مالح وأكل من طعام مر، فالعالم كله لم يشبعني ولم ينصفني ولم يرحمني. آتي إليك يا الله واثقا أنك الوحيد الذي تعطي مناعة تامة من الخطية وجرثومتها. جدد قلبي وفكري، أرني طريقك، وتحدث إلى روحي الجائعة حديثا شخصيا. اكشف لي طريق الحياة الأبدية. يا الله، أشكرك من كل قلبي لأنك قريب مني، فأنت تحبني وقلبك من نحوي دائما. أنا أؤمن بأنك قريب، لهذا افتح قلبي لكي تدخله وتسوده. أعطني القوة يا رب لكي أعيش دوما في رضاك. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

فقال الله لموسى: قريبا سترى ما سأفعله بفرعون، فإني بيدي القديرة أجبره أن يطلقهم، بل ويطردهم من بلاده. ثم قال الله لموسى: أنا الله، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني أنا الإله القدير. أما اسمي الله الدائم فلم أعلنه لهم، وأيضا عملت معهم عهدي لأعطيهم أرض كنعان التي عاشوا فيها كغرباء. ثم إني سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وسأفي بعهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الله وأنا

0: فأخبر موسى بني إسرائيل بهذا الكلام، فلم يسمعوا له لأنهم كانوا يائسين بسبب العبودية القاسية. وقال الله لموسى: اذهب إلى فرعون وقل له أن يطلق بني إسرائيل من بلاده. فقال موسى لله: إن كان بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمع لي فرعون وأنا فقيل اللسان؟ فكلم الله موسى وهارون بشأن بني إسرائيل وفرعون ملك مصر، وأوصاهما أن يخرجا بني إسرائيل من مصر. هؤلاء هم رؤساء العشائر: بنو رؤوبين بكر إسرائيل، حنوك وفلو وحاصر وكرمي. هذه عشائر رؤوبين. وبنو شمعون: يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول بن الكنعانية. هذه عشائر شمعون. وهذه أسماء بني لاوي ونسلهم: جرشون وقهات ومراري. وعاش لاوي 137 سنة. ابنا جرشون حسب عشائرهما هما لبني والشمعي. وبنو قهات هم عمرام ويصهار وحبرون وعزيل. وعاش قهات 133 سنة. وابنا مراري هما محلي وموشي. فهذه هي عشائر لاوي حسب نسلهم. وتزوج عمرام عمته يوكابد، فولدت له هارون وموسى. وعاش عمرام 137 سنة. وبنو يصهار هم قورح ونافج وذكري. وبنو عزيل ميشائيل وألصافان وستري. وتزوج هارون أليشبع بنت عميناداب أخت ناحش، فولدت له ناداب وأبيه وأليعازار وإيثامار. وبنو قورح السير وألقانة وأبي آساف. هذه عشائر القرحيين. وتزوج أليعازار بن هارون من إحدى بنات فوطيل، فولدت له فنحاس. هؤلاء هم رؤساء عشائر اللاويين حسب أقسامهم. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الله لهما: أخرجا بني إسرائيل من مصر بكل فرقهم. وهما هارون وموسى نفسهما اللذان كلما فرعون ملك مصر ليطلق بني إسرائيل من مصر. فلما كلم الله موسى في مصر قال له: أنا الله، بلغ فرعون ملك مصر كل ما أقوله لك. لكن موسى قال: كيف يسمع لي فرعون وأنا فقيل اللسان؟
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا منهتم بالروح، ايضا احنا منهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتك.

0: صحتنا، بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: صحتك بالدنيا،
2: صحتك بالدنيا.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: الصحة أغلى مالينا،
2: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
1: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
2: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
1: وعشان الصحة غالية علينا،
2: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
1: حلقة اليوم مليانة بالفقرات،
2: طب قول من اللي عندك وهات.
1: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
2: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
1: الترنيمة والفقرة الروحية،
2: وفيها كمان التمثيلية.
3: يلا بينا يا جماعة، يلا بسرعة عايزين نطلع بقى.
4: صبرك يا عم حمداني شوي، مدينة عمالين نحمل. ها شيل يا كسبان.
5: يا عم ما انا بشيل اهو وانا بلعب.
3: انت عارف يا زدان يا ابني الحر، عايزين نخلص قبل الحر يا ابني.
4: ما انت طول النهار على العربية، يعني ما تخلصنا مش هنشتغل يعني.
5: يعني كده كده في الحر ما تصربعناش بقى
3: يا ابني. بس نخلص النجلة دي وربنا يكرمنا. انت هتجر عليا ولا ايه؟
4: ربنا يبارك لك يا عم، لا بنجر ولا حاجة. خلاص او تمام كده يا رجالة، يلا يا ريس اتكل على الله اطلع.
3: يا هادي الحال يا رب، اجروا بينا الفتحة عشان ربنا يسلم.
4: ماشي كلامك يا ريس، ربنا يسهل طريقك.
3: ماشي يا عم زدان ماشي.
4: أساتر يا رب على شكمان العربية دي اللي قدامنا دي. ايه ده بيطلع بلاوي.
3: أني هطلع منه أحسن أني خلاص مش قادر.
5: انت يا عم شكمانك عمانة.
3: يا ساتر يا رب، سواقين مجرفين ما بيعلم بيهم إلا ربنا.
4: مش هين عليه يصلح العربية، بيركب وخلاص.
3: يا ابني تصليح العربيات اليومين دول بقى بالشيء الفلاني، كل حاجة غلية. ده الوقت كسبان نام اهو غلبان، ربنا يديه الصحة.
4: ايوه في رقبته كوم عيال. وايه يا عم المصنع ده كمان؟
3: المصنع ده بيعمل بلاوي يا ابني.
4: قصدك الدخنة اللي طالعة منه؟ ايوه دي مصيبة دي.
3: أنا ما قصدتش الدخنة، بس المصنع ده بيرمي الزبالة بتاعته في قلب النيل.
4: يا نهار اسود، مش لاقين حتة يرموا فيها الزبالة إلا النيل.
3: دي مش زبالة عادية يا ابني، دي كلها سموم.
4: ده أنا سمعت كمان قال إيه، بيرموا في النيل الحيوانات الميتة.
3: حرام جاوي اللي بيحصل في البلد دي.
4: الناس بتأذي نفسيها بنفسيها، بس أنت بتكح كتير كده ليه يا عم حمدان؟
3: مش عارف يا زدان يا ابني، صدري قايم عليا قوي.
4: طب انت كشفت ولا حاجة؟ ولا خدت علاج ولا اي حاجة من دي؟
3: كشفت، اني النهاردة شارب ورق جوافة الصبح.
4: غريبة، وايه ورق الجوافة دي كمان؟ ده دواء دي ولا ايه؟
3: ورق الجوافة ده احسن حاجة للكحة يا ابني.
4: ايوه بس انا شايفك تعبان قوي.
3: اني برضو ابتديت احس اني تعبان قوي، بس غريبة ده اني شارب ورق جوافة الصبح. ادينا وصلنا اهو يا عم زدان، الحمد لله على السلامة. صحي كسبان بقى.
4: الله يسلمك. ايوه وقف هنا على بال ما ننزل يا ريس. يلا يا كسبان.
6: فاضي يا ريس؟ عايزينك في نجلة.
3: لا يا ابني لا مش قادر خالص، انا مروح.
2: اللي جابك بدري يا سي حمدان النهارده؟
3: مش قادر يا حسنية، مش قادر.
2: مالك يا اخويا، فيه ايه؟ شكلك تعبان قوي، فيه ايه مالك؟ طمني.
3: صدري يا حسنية، صدري مش قادر منه خالص.
2: طب اعمل لك ورق جوافي.
3: انا عمال اشرب ورق جوافة ومش لاقي اي نتيجة.
2: طب بس اعمل لك ايه يا اخويا؟
3: انا تعبان قوي. امال فين العيال؟
2: موجودين يا اخويا. يا واد يا خضر تعالى كلم ابوك.
7: هيه بابا انت تعبان يا بابا؟
3: تعبان شوية يا خضر يا ابني.
7: سلامتك. أيوه. يا بابا
2: لا انا مش هينفع اقعد ساكته كده واسمع الكحه وهي بتقطع فيه. أني هقوم أعمل لك ورق جوافي.
3: يا ولي أنا قلتلك شربته كذا مرة وما عملش حاجة. غياري اعملي لي أنسون يمكن يعمل أيتها حاجة.
2: حاضر حاضر يا سي حمدان.
1: الله عطانا أجسادنا أمانة، لازم نرعاها ونهتم بيها.
8: طب تعالى معايا نقابل الدكتورة أماني نسمع منها المشورة الطبية.
9: اهلا بيك يا دكتورة اماني في حلقة اليوم.
10: اهلا بيك
9: دكتورة اماني. الربو، كلمة الربو دي بتخض ناس كتير قوي، وساعات ما بنعرفش معناها ايه. ناس يقولك الربو الشعبي، ناس يقولوا الشعبي، انا مش عارف ايه معناها بالظبط.
10: الربو اسمه الربو الشعبي لانه نسبة للشعب الهوائية. الربو ده مش مرض خطير ولا حاجة، ده مرض من امراض الحسية ومش معدي. ده مرض مزمن بيصيب الشعب الهوائية، بيعمل فيها ضيق مؤقت وممكن يرجع تاني بعد استعمال الأدوية. يعني الضيق ده ممكن يوسع تاني باستعمال الأدوية أو بعد زوال المؤثر.
9: طب إيه اللي يخلي الشعب الهوائية دي ضيق والواحد يجيله زي كرشة نفس؟ إيه السبب؟
10: الشعب الهوائية بيحصل لها ضيق لما بتكون حساسة جدا لبعض العوامل بنسميها مهيجات الأزمة. المهيجات دي بتعمل التهابات في جدار الشعب الهوائية فبينتفخ ويتورم ويزيد إفراز المخاط فيه وبتنقبض العضلات الشعب فبتضيق ودخول الهواء بيبقى صعب، بيحصل صعوبة في التنفس، ودي بنسميها نوبة الأزمة أو نوبة الربو الشعبي.
9: طيب ده اللي بيحصل جوه جسم الإنسان، المريض بقى إزاي أعرف إن هو جاله أزمة أو عنده النوبة دلوقتي؟
10: المريض بيشعر بصعوبة في التنفس وكحة شديدة وصوت أزيز زي صفارة كده اللي حواليه كمان بيسمعوها.
9: طب دكتورة أماني، هل في سبب معين للربو الشعبي ده؟
10: مفيش سبب معين للربو الشعبي، بس نقدر نقول ان في عامل وراثي، لكن كمان نقدر نقول في مهيجات بتسبب حدوث النوبه.
9: مهيجات؟ تراب مثلا، دخان عربيات، حاجات زي كده؟
10: اه طبعا. من اهم المهيجات دي الغبار بتاع البيت، بالذات المفروش موكيت وسجاد وستاير. احيانا في حشره صغيره قوي مش بتتشاف غير بالميكروسكوب، دي الاخراج بتاعها لو المريض اللي عنده الازمه بيشمها ممكن تهيج عنده الازمه. كمان مش هننسى دخان المصانع وعوادم السيارات، وكمان رياح الخمسين. رياح الخمسين بتحصل في الربيع فبتبقى محملة بحبوب اللقاح.
9: كمان بيقولوا للناس اللي بيربوا حيوانات أليفة في البيت، قطط وكلاب، ممكن يتعبوا منها.
10: تمام، الحيوانات فيها فرو، الفرو ده بيحمل حاجات بتخلي الأزمة ممكن تهيج وتيجي. وفي بعض أدوية زي الأسبرين والمسكنات ممكن تعمل تهيج للشعب الهوائية وتسبب حدوث نوبة ربو شعبي. في كمان أدوار البرد والزكام، في ناس كتير بتجيلها الأزمة نتيجة دور برد أو زكام.
9: دكتورة أماني، في مريض الربو ده لازم يتعلم إزاي يتعايش مع المرض ده لأن بيجيله أزمة على غفلة، مش كده؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ تنصحيه بإيه لو جات
10: له؟ في أربع قواعد مهمة جدا لازم مريض الربو الشعبي يكون عارفهم عشان يتعايش مع مرضه. أول حاجة لازم يكون عارف إيه هي نوعية المهيجات اللي بتسبب له حدوث النوبة، وده بيجي من خبرته الشخصية، بيعرف إيه اللي بيهيج عنده الأزمة وبيتجنبه، زي تجنب الحيوانات المنزلية، نظافة البيت المستمرة من الغبار المنزلي، ولو المسبب للأزمة ده الغبار لازم بيشيل فرش الأرض والموكيت والسجاد.
9: طيب ده أول شكل، إنه يكون عارف إيه اللي بيجيب له أزمة وهيتعامل معه. إيه الحاجة
10: بالزبط.
9: التانية؟
10: تاني حاجة لازم يكون عارف إن علاج الربو دوت مش بيتاخد بس أثناء النوبة، لأ في علاج بيتاخد بين النوبات ولازم بيتبع إرشاد الطبيب عشان يقلل من تكرار النوبات. تالت حاجة لازم المريض ياخد باله قوي من أعراض النوبة بتجيله إمتى، لازم يعرف بدري ويتوقع نوبة هتجيله عشان يتصرف بسرعة. آخر حاجة لازم يكون عارفها وعامل حسابه فيها قوي، لازم يكون دايما عامل حسابه إن الدواء اللي بيتاخد وقت الأزمة يكون معاه عشان لو حصلت الأزمة بالليل أو لو حصلت الأزمة وهو في مكان غريب لازم يكون بيتصرف ومعاه الدواء اللي هياخده وقت الأزمة.
9: لكن مفيش علاج معين بيقضي على الربو نهائيا؟
10: لحد دلوقتي لأ، لكن الأبحاث مستمرة لمعرفة أسباب الحساسية للمهيجات دي. لكن علاج الربو الشعبي في معرفة نوع المهيجات والابتعاد عنها، وكمان أدوية اللي بتعالج الربو الشعبي أثناء النوبة وبين النوبات. وقت الأزمة المريض بيستعمل بخاخات فيها موسعات للشعب، ودي سريعة المفعول عشان يقدر يتنفس. لكن بين الأزمات بيستعمل بخاخات فيها موسعات للشعب طويلة المفعول، وكمان بخاخات فيها مضادات للالتهابات وحاجات زي كده.
9: بس يا دكتورة البخاخات دي بتخوف، الواحد بيحس كأن المريض هيموت، هيقع دلوقتي من طوله.
10: عندك حق، في ناس كتير كده بتخاف من البخاخات، لكن عايز أقول حاجة، البخاخات دي أأمن وأسرع وسيلة لعلاج الأزمة، لأنها بتخش على المستهدف على طول، بتخش على الشعب على طول، مش بتدخل على الجسم، ودي أفضل من العلاج بالبلع أو الحقن.
9: دكتورة أماني بنشكرك في نهاية حلقة اليوم على المعلومات القيمة اللي قلتها لنا.
10: العفو يا فندم.
8: يا ترى يا سمير الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
1: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
8: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
11: يمكن لما بنسمع كلمة هروب بيجي في فكرنا إنه ضعف مش قوة، لأن الهروب دايما بيفكرنا بالهزيمة. لكن الشيء المدهش إن الإنجيل بيقول لنا في بعض الوصايا اهربوا، وهنا يا صديقي بقعد أفكر إزاي أهرب؟ فين الرجولة وفين القوة؟ لكن اسمع كلمات الحكيم سليمان لما بيقول الذكي يبصر الشر فيختبئ، لكن الأغنياء يتقدمون فيعاقبوا. يعني يوسف الصديق لما شاف الشر هل وقف وقال أنا قوي؟ لأ، لكن بكل قوة وإصرار ساب البيت وهرب، رغم أنه شاب جميل لكن رفض أنه يعمل الشر مع مرات سيده. بكل قوة هرب وهو بيقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، لأن يوسف الصديق كان فاهم معنى الرجولة والقوة بطريقة صح. قال الإنجيل اهربوا من الزنا، وقال أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، وعرفنا كمان إن إحنا لازم نهرب من شهوات الجسد وشهوات العيون. لكن صديق المستمع عايز أقولك كلمتين صغيرين هما سر القوة والنجاح. أول حاجة، بدون قوة من فوق من السماء من المسيح مصدر كل قوة مش هتقدر تهرب ولا هتنتصر. بدون علاقة حقيقية، علاقة حب مع إلهك، هتكون ضعيف ومش هتقدر تغلب الشر والشهوات. عشان كده صلي وأطلب إن الله المحب يكون إلهك وملك على حياتك، وثق إن الله هيسمع صلاتك. لكن الحاجة التانية، إنك مش بس تهرب من الشر لكن كمان تجري وتترمي في حضن إلهك، كأنك بتقول للشر إلهي هو إله قدوس، هو اللي اداني القوة إن أرفض حلاوة إبليس، هو اللي اداني القوة إن أدوس على الشيطان برجلي. لكن كمان راحتي وسعادتي لما بترمي في أحضان إلهي، هنا بلاقي القوة والسلام والأمان في حضن إلهي. آمين.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: أحييك من جديد صديقة المستمعة، وإنني سعيدة جدا أن ألتقي معك اليوم في هذا الوقت من كل أسبوع. آمل أن تكون حلقة اليوم ذات فائدة لي ولك، فأهلا بك. صديقة المستمعة، عندما علمت أنني بانتظار مولود لأول مرة قبل 15 عاماً، راودني شعور الخوف بأن يكون الجنين أنثى. وحين بدأت الصلاة لأجل مولود ذكر، كان الله يخاطبني كثيراً من خلال كلمته. وأبسط الآيات التي ذكرت في كلمة الله هي في غلاطية الإصحاح 3 والعدد 28: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. وبعد تفحصي لآيات عديدة التي تركز على مساواة الذكر بالأنثى في الكتاب المقدس، علمت أن الفكر الذي أحمله خاطئ ولابد أن يتغير. هل تحملين عزيزتي نفس هذا الاختبار أو شبيه به قد تعرضت له مع أسرتك أو زوجك؟ حلقة اليوم عزيزتي المستمعة هي عن التمييز بين الذكر والأنثى. كيف يمكن أن نواجه هذا التمييز والمساهمة في تغيير الفكر السائد بناء على كلمة الله؟ بهذا انطلق ميكروفون البرنامج خارج غرفة التسجيل لنلتقي بأخصائية في علم الاجتماع تحمل رؤية جديدة في تطوير فكر المرأة في المجتمع العربي، فابقي معنا. عزيزات المستمعات، يستضيف برنامج المرأة اليوم الدكتورة نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع والمستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا فيك اليوم معنا في البرنامج.
2: أهلا وسهلا بالبرنامج الرائع إن شاء الله.
1: حابين نسألك، ما هو رأيك بردود الفعل الخارج عن الوالدين عند ميلاد طفل ذكر وطفل أنثى؟
2: ما زلنا في المنطقة العربية نحيي الطفل الذكر، وأحد الأسباب وراء الزيادة في الإنجاب ربما ترجع في جزئية منها إلى الرغبة في إنجاب الذكر. يستقبل الذكر بفرحة عارمة وتستقبل الأنثى بغير ذلك، ويحتفى به احتفاء كبيرا، وربما تنحر الذبائح من أجل وصول طفل ذكر. منذ لحظة ميلاد الطفل الأنثى ولحظة ميلاد الذكر تتبين الفروق الكبيرة بين هذين الاستقبالين.
1: لماذا يا ترى؟
2: لأن المجتمع الشرقي يحيي بشدة الذكر باعتبار أنه يحمل اسم العائلة، وباعتبار أنه رمز القوة، وهو الحماية للأسرة، وهو العائل للأسرة. إذا ما حدث شيء للوالدين ينتظر منهم رعاية الوالدين في القبر، هو الذي تنفتح له كل أبواب الكفاح والحصول على الدخل، وتفرش أمام الورود من أجل تحقيق النجاحات المختلفة في الحياة. بينما ينحصر دور المرأة كما تراها الثقافة السائدة في أدوارها كزوجة، كأم، كمنجبة للأطفال، وكوعاء للإمتاع بالنسبة للرجل.
1: هل الدين هو كمان أحد أسباب ردود الفعل الناتج عن الوالدين؟
2: لست أرى في الدين، أي دين، يعني مثبطا لهمة الناس اللي عايزة تغير هذه المفاهيم. أنا بقول عودة إلى التراث السائد في المنطقة، ربما نجد إنه العوامل التي تسهم بدور رئيسي في هذه الوضعية للمرأة وللذكر ربما تكمن أكثر في التراث أكثر منها في الدين. على مدار التاريخ رغم الدين هو قائم، ولكن وضعية المرأة تتباين ما بين فترة وأخرى. هذا سؤال مهم ينبغي أن نسأله نحن جميعا أتباع أي دين من الأديان.
1: يا ترى ما هو نمط التنشئة الذي يتبعه الوالدين وتأثيره على شخصية كل منهما في المستقبل؟
2: منذ اللحظة الأولى التي يستقبل فيها الوالدين ذكر أو أنثى، الذكر يهيئ للأدوار التي يرسمها له المجتمع، والأنثى أيضا تهيئ للأدوار التي تنتظرها في المجتمع. مع تباينات بسيطة بين الدول العربية، ولكن بصورة عامة منذ اللحظة الأولى يتبع مع الطفل الذكر غير ما يتبع مع الطفل الأنثى، إلى درجة أنه في بعض المجتمعات تهتم بتغذية الطفل الذكر أكثر مما تهتم بتغذية الطفل الأنثى، ويهتم بصحة الطفل الذكر فيسرعون به إلى الطبيب حتى لو كانت أسرة فقيرة، بينما لا يؤخذ هذا الموقف بالنسبة للطفل الأنثى. الطفل الذكر منذ اللحظة الأولى ربما حتى المرأة تعطيه وقت أطول في الرضاعة الطبيعية من الفتاة، فالفتاة بسرعة يمكن نبطل فترة الرضاعة الطبيعية حتى تحمل حملا آخر ربما يكون في ولد أو ذكر. عندما يشب الطفل قليلا فهو له كل الألعاب التي تنميه من ناحية أنه شخص يواجه الحياة، بينما لعب الطفلة الأنثى تهيئها لأدوار داخل البيت. الطفل يعود على الصراع وعلى المنافسة وعلى خوض غمار الحياة وإعطاء فرص المغامرة. يؤخذ دائما في يد الأب إلى الخارج حيث يأخذ معه تجربة الحياة، بينما تنحصر الفتاة في مساعدة الأم ورعاية باقي أفراد الأسرة، وتربى على الحماية الزائدة، على الطاعة، على اللطف، على الهدوء، عدم السلبية إلى حد كبير جدا. هذه المسائل جميعا الحقيقة حتى اللعب بنشوف الطفل بيجيله البندقية والدبابة والمدفع، والفتاة بيجيلها أدوات المطبخ وبتجيلها العروسة. فإحنا منذ اللحظة الأولى ترى الفتاة منذ بداية حياتها أن هناك فرق بينها وبين الولد، فتهيئ نفسها لأدوار ويهيئ الولد نفسه لأدوار أخرى.
1: ما هو برأيك طرق العملية التي تنصحين فيها لتغيير الرؤية تجاه البنت؟
2: يعني حضرتك بتثيري قضية صعبة جدا، ولكن البداية منها هو كيف يتم صياغة وعي مجتمعي جديد لدى القائمين على عملية التنشئة. والقائمين على عملية التنشئة ليسوا فقط الأسرة، فالقائمين على عملية التنشئة تدخل فيهم بصورة رئيسية الأسرة، ثم المدرسة، ثم الإعلام، ثم المؤسسة الدينية، ثم كل الأجهزة التي يتفاعل معها الشخص فيما بعد في رحلة حياته كلها. فإذا قلنا إحنا عايزين نغير هذه الوضعية، فلا بد أن يكون لدى كل هؤلاء رؤية جديدة تجاه أوضاع الفتى أو الفتاة ورؤية المرأة في المجتمع. وما لم توجد هذه الرؤية فأنا لا أجد يعني المردود الكافي من كل ما يبذل من جهود فردية أو جهود جماعية.
1: لماذا إذن نحن نطالب بالتغيير؟
2: نطالب بالتغيير لأنه فعلا التغيير قد حدث، ولكننا نغمض العيون عن أن نراه. التغيير قد حدث، والدليل على ذلك أنه لا يمكن أن تستبعدي المرأة الآن من خضم الحياة العملية، وبالتالي عشان تجهز لحياة عملية لابد أن تأخذ فرصها في التعليم، فيتعين أن تدخل المدرسة وأن تتعلم في كل مراحل التعليم، ثم كنتاج طبيعي للتعليم أن تبحث كل فتاة عن فرصة عمل، وهذه الفرصة للعمل هي تهيئها لحياة عريضة بما فيها من كل الخبرات المتنوعة التي يتعين أن تكتسبها والعودة مرة أخرى إلى نعومة أسفارها. فما لم تكتسب القدرات والكفاءات والمهارات التي تؤهلها عندما تعمل لأن يكون العمل جزء ومكون رئيسي من حياتها، لازالت المرأة العربية ترى في العمل حلية أو للضرورة أو للحاجة، بينما العمل مفهوم رئيسي في مكون الإنسان، يتعين أن ينتبه الإنسان إليه منذ اللحظة الأولى في حياته. فنحن نتعلم ونعمل ونكسب وتستقيم أمورنا في الحياة مستقلين. الحياة لم تعد في صالح إنسان يعتمد على آخر، انتهت هذه من كل العالم ومن العالم العربي أيضا. فالمرأة ينبغي أن تجهز كما الرجل لكي تواجه الحياة مستقلة منفردة، تتحمل عبء الحياة وحدها. أما إذا وجدت المعين في الحياة الذكر أعني، فرحلة الحياة أيضا يتقاسمها الاثنين. وبالتالي وجدت الرجل أم لم تجد، فهي ينبغي أن تكون مستقلة. وجدت الرجل فهي تسير معه رحلة حياة، وكل منهما متكئ على ذراع الآخر، ليس أحد محمول على أكتاف الآخر. هذه المعلومة الحقيقة انتهت من الحياة بجملتها. وخير دليل على ذلك أن المرأة العربية كما المرأة في كل أنحاء العالم تعاني الفقر. لماذا تعاني فقرا شديدا المرأة؟ لأنها لا تجد فرص العمل الكاملة كما الرجل إذا ما احتاجت فعلا إلى العمل. ونحن نرى الآن أن ربع الأسر على مستوى العالم وربع الأسر على مستوى العالم العربي تقوم المرأة منفردة برعاية هذه الأسرة. فإذا ما هيئناش المرأة لكي تقوم بهذا الدور، إضافة إلى الجزء الذي لا يتزوج، ليس بالضرورة أن كل امرأة تجد زوجا، وإذا تزوجت ليس بالضرورة أن تعيش علاقة زوجية ناجحة، وليس بالضرورة أن يستمر الزوج معها طوال رحلة الحياة وتكبل برعاية الأبناء. وبعدين إذ بها تواجه الحياة وهي غير قادرة على رعاية هؤلاء الأبناء، فنسلمها من فقر منفرد إلى فقر جماعي، لأنها تدخل بمجموعة من الأطفال في مرحلة أخرى من الحياة وتحكم على هؤلاء جميعا بالفقر. لأنه إذا لم تكن مهيئة لرعاية هؤلاء وتسديد جميع احتياجاتهم على نحو يسمح بدخول هؤلاء إلى جيل قادم كمواطنين أقوياء قادرين على حمل رحلة الحياة، فكيف بهؤلاء سيصبحون أيضا قادرين على هذه المواجهة؟
1: إلى هنا ينتهي لقاء اليوم عزيزتي المستمعة، وسنكمل موضوعنا التمييز بين الذكر والأنثى في الحلقة المقبلة. وقبل أن أنهي كلماتي معك، أريد أن أذكرك صديقتي بأنك مميزة عند الله، ولك أهمية خاصة بأن تكوني مولودا أنثى لا ذكر في عائلتك، فاجعلي نظرك عليه هو فقط الذي يساوي بين البشر.
0: أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.
3: كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 0035 أحبتي 998-65-965. الرقم مرة ثانية 0035-799-65-965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
4: أنا أخاطب الله، أحدثه حديث الأصدقاء. يا لعمق النعمة الرافعة الفناء إلى العلاء. أنا أخاطب الله وأصلي إليه، وألقي ببساطة بأحمالي عليه؟ من من طهره ينسب الحمقى لملائكة السماء؟ أحدثه أنا وتقبلني يداه؟ كيف لم أدهش قبلا؟ كيف لم أتعجب قبلا؟ وكيف اعتدت على تسمية صلاتي فرضا وواجبا أؤديه بالعناء؟ وبدلت أعظم حب في الكون بعلاقة جوفة. أبي السماوي، نادي لعاز رفية، قبري فتور وكفني جهل وسطحية، مرني يا سيدي مرني، فأترك الموت للموتى وأحيا حياة الأحياء. علمني كيف أدهش، واشفني من مرض اعتياد الأشياء.
0: للعبودية صور كثيرة، فهذه سيدة رأيتها أمس تسير ذهابا وإيابا تدخن سيجارة، إنها مستعبدة للنيكوتين، وتلك أخرى طلقت وتحاول أن تدمر طليقها بالقضايا والتهديد، تأكلها عبودية المرارة، وهذه جارة لا تستطيع ضبط شهيتها، بل شهيتها هي التي تستعبدها. ويعاني الكثيرون من الاتجاهات المادية، شهوة اقتناء أحدث الأجهزة أو أحدث الثياب أو المجوهرات والعطور الغالية الثمن، وآخرون مستعبدون لشهوة العيون، كذلك الحسد، الغيرة والكراهية والجنس. هل تجعلنا هذه الأمور في يأس فنصرخ طالبين الحرية؟ قال الله لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم. ترى ما هي جدية هذا الأمر؟ إن الله بيّن لنا أنه كان ساهراً ليخرج بني إسرائيل من العبودية، وإنني أرى هذا مثالاً لما يفعله الله معنا من اهتمام لتحريرنا مدى 24 ساعة كل يوم، وعلى مدى 365 يوماً كل سنة. ولازال الله يأمر كل طاغية في حياتنا: أطلق شعبي، ويقول لكل أسير أخرج، ولكل من في الظلمة تحرر. نشكرك يا رب لأنك تسمع صراخنا لكي تعيننا وتخلصنا.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الثاني والثلاثون.

هنيئاً لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئاً لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهاراً وليلاً. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبياً كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقية.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وأتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو؟